0: Radio Samar Dientong Kerkwangi. O kibiyang naskay titi na bundi naski ang arka nyetting kelkam kikin juro ang jerry na au na kibiyang kang ilawum na songang erikikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na rug ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale namang kainyar gabale al keng ina al yey na dahin dara keng ine na au na kiyin kang tinbitin lobilo awuna eskebam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tinbitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alang eskebam tarasindi alang kain kilmanga surkin
1: Radio Samar quwwatul kalima wa sidqul madmun
2: Matta al ashah al awwal hadha sijil nasabi Isa al masih ibn Daud ibn Ibrahim إبراهيم أنجب إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينداب وعمينداب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أورية وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب اليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له
3: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك فهي حبلى من الروح القدوس وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل ويعني الله معنا
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي

الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر

0: راديو منكن وليكن وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل أنت ما فاضي ولا أنت ما قادر تنظم وقتك؟ أنا أفتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت، وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3، 4، و5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
1: 8 أمشي
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين، صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال نتونس
1: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كتير جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية
1: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كتيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني حاجة صعبة جدا.
0: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن
1: مهدر
0: فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: بنزعل من الزول اللي انتظرنا ومشى، بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا وانتظرتك وأنت ما جيت. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط لي يوم بكرة،
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم، يعني
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله، وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كثير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي، ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها؟ أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تاخد 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
1: ذاكرت
0: مالك
1: جداً.
0: ما قاعد مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بيبدأ 2 ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 معقولة اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعاً ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من 10:00 لحد 12:00، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فانا محتاجة مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا أنك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة أني أنا ما فاضي. أي نعم أنت أسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، أو قاعد فاضي فيهم أنت كنت بتشغل إنسان تاني من أنه يستثمر وقته بشكل كبير. إحنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم إلى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف 200 تأكل، 200 تشرب، 200 تتعلم، 200 تزور الناس، 200 تمشي المستشفى، 200 تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين يفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت، إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظي. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي، ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر، حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي، وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد، لكل الطيور المهاجرة نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا، ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة.
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا، لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم، اغترب الكثير من أهلنا السودانيين، والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا ووين قعدنا ووين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل، لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام. بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيغني
0: أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور، ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيألي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفعت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالوا. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا، لكن برا قاعدين نتآخى ونختلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا،
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشوا السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دايرين أقول لكل مغترب راجلك ترجع، راجلك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان، وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايزة أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جداً، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جداً مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايماً عندهم قروش أو دايماً بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا معيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جداً، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان ونسان،
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة، فياته مكان، في الشغل، في البيت، في راحته، في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كتير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوان المغتربين في بلاد الاغتراب، لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كتيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في إنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة لك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قعدت انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة، وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيل الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت طلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي انت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو اكتر حاجة فارقة معاك وانت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين، لأنك إنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد. منتظرين أنك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كسر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:

واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم. فشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطوعة.
1: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله أنتوا طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمحكم كمان، مشتاقين نقول لكم نتكلم معاكم ندردش معاكم في ونساتنا الصباحية الخفيفة. لو عندكم أي موضوع عايزين نتناقش فيه في الأيامات الجاية ياريت تبعتوا لينا، لو عندكم آراء حتى لو مختلفة معنا أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين.

0: بتاعنا دايما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى أن نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
1: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة. التعليم والمعرفة، هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفناه وتعالى نطبقه؟ رأيكم إنتوا شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معاه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون، كيف الصباح معك؟
0: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أن الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو. فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ إيفا في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط أنا، سعيد متفائل.
1: وأنا كمان، وأكيد هم برضو متفائلين معانا. والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح. يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان الصباح بالذات، الشمس الحارة دي في شمس الصيف زي ما أقول. شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة، لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطوقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
0: هو طبعا الشمس. إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بيخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكده، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معين في ناس بيقولوا يعني ممكن بعدية بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل ومتين بنقدر يعني نتحمل الشمس، فإحنا عندنا خبرة في الحاجة دي، فتلقائيا يعني بنقدر إنه نستفيد من الشمس بصورة جميلة. بعدين كالزول ما بيعرف إنه شمس السودان جميلة لما نطلع منه، يعني لما نمشي المناطق الباردة وكده، فبيعرف قدر شنو أن إحنا فعلا
1: شمس إنك عايز شمس. يحس إنك عايز شمس الصبح. وكمان برضو نقدر نقي يعني نفسنا من درجات الحرارة العالية دي بإننا زي ما قلت نقي في الظل، نستخدم مظلات، وتدعو عن صغافة نحن ما عندنا صغافة إننا نستخدم مظلة عندنا، لكن الطلاب يعني ممكن تضلل به كراس بكتاب.
0: أخيرا زول اشتري جريدة بس عشان ولو ماشي يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وما يشتري هنا شمسية يعني.
1: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان، ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني أستاذ جاكسون. يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تضلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول، انتوا برضو احنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
0: برضو في حاجات جديدة انه الزول يلبس طاقية، ده برضو من حياته يعني طلعت برضو الطاقية، طبعا برضو بيساعد انه بيخفف من حرارة الشمس على الراس وكده. يعني الزول يفضل الطاقية من انه يشتري شمسية، هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده، انه الزول يقوم يشيل له شمسية ولا كده، احسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في راسك وخلاص.
1: في أكتر من حل تقدر تغيبه ونفسك من الحرارة الشديدة، إنك تكون بتستخدم طاقية، تكون بتستخدم جريدة، وده طبعا الحل الأفضل والأمثل بالنسبة لي، بتفق معاكم فيه شديد، عشان من الصباح تكون قريت كم خبر كده وبعد كده تستخدمه تضل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف، لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد انك انت شربت مويه قبل ما تطلع من البيت، لانه هم طبعا عندهم في وقت الحصة، احنا زمان طبعا الاستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب مويه، لكن هسه بيجا عندهم يعني اي في فرصة انك تستأذن وتشرب مويه. يعني ما تنسوا انكم تشربوا مويه كتير، دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل، واكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك، عبد المحمود صباح الخير عليك، بيقول عبد المحمود صباح الورد، ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك، مشتاقين كتير جدا إن نسمع آرائك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا، في كم وعشرين موجودين معانا، كانوا الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقول لنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا، وعايزين نعرف اخباركم، وعايزين كمان نعرف ارائكم في موضوع حلقتنا الليلة. هل احنا محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة، ولا محتاجين نعرف حاجات معينة بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ ان احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا، سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون، بس مرات بيبقى صعب شديد إنه تقوم تطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
0: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة، ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دايرين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونقدس الكتب، مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها، لكن بنسعى للحاجة دي، وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة، يعني بحسب اختباراتنا، بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده، مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا، العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا، لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
1: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل، ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده، ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا، وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائع دايما إيفا، شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر، الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك، وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل، بنسلم على الناس البعاد والقراب، الناس البر السودان والجوة السودان، وكل الناس إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير، هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير، إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء، بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء، لأنه الرسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما، إنه نحن ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
0: بالضبط كده. هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء والمداخلات بتاع أستاذ فضل، دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة، فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكن يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل، وفعلا إنه المعرفة أو كثرة المعرفة ممكن يعني يؤدي إلى ضرر أكثر من إحنا ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
1: بيقول إنه برضو يعني كثرت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي. المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
0: وكمل وجاب الإجابة من
1: أيوة. بيقول إنه المعرفة لو ما بقت شيء يعني نطبقه
0: أيوة.
1: أيوة ما نعرفه لازم نطبقه لو ما طبقناه يعني ما بيبقى في فايدة لإنه إحنا نعرفه.
0: هو فعلا إحنا يعني عندنا الفكرة بتاعت إنه نجمع نعرف نقرأ وزي ما بيقولوا على مستوى العالم العربي السودانيين يعني ده طبعا مقولة قديمة هسي ما أفتكر بيكون هي 100% يعني إذا كان بيروت تطبع ولا هي والقاهرة تكتب السودان يقرأ
1: والسودان تغرق.
0: أيوة
1: مفروض نحن هسي نكون يعني في مصاف الدول متقدمة جدا لأنه الحاجة اللي إحنا قريناها دي مفروض نكون طبقنا من كثرة ما قرينا لكن ما في
0: أو على الأقل يكون في إنتاج فكري كويس حتى ما القراية يعني بتخلينا نحن برضو ممكن نطلع لكن الحاصل إنه عكس يعني نحن
1: بنقرأ بس
0: أي بس يعني والدليل إنه الوضع اللي لسه نحن عايشين فيه يعني إذا كان يعني الوضع الحس إحنا فيه أو المقولة طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات أو كذا مفترض الآباء بتاع الجيل الحس أو أجدادهم يكون علم أولادهم حاجات كويسة لكن الحاصل إنه يعني باين ما باين الكلام ده يعني
1: ما باين إننا نحن قرينا
0: أو ما استفدنا من القراية
1: لأنه أستاذ جاكسون في الواقع مرات أنا بتفق مع فضل لأنه في الواقع مرات بتحس إنه راسك مشحون بحاجات كثيرة يعني زي شايل لك شنطة كده وشايل فيها أقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون فشايل معك تاني حاجات كثيرة كثيرة حاجات ما مفيدة والتشايلة وهي تقيلة يعني فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمها ما مطبقة ما مستفيد منها ما حاجة هسي بي يعني تمسك بي إني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بي حاجة بل بيهدر لي وقت
0: بالضبط كده يعني زحمة المعلومات لما طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده لكن لما تكون هي مكدسة يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخط حاجات كتير في الشنطة لما دارت تفتش اللي تكبه كله تحت بعدين
1: طبعا تعزل
0: تعزل عشان تلقى الحاجة الدائرة فده بياخد منك مساحة يعني وقت كتير يعني وجهد ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
1: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا يعني نحن لما نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
0: مدرسة يعني
1: مدرسة فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة كيف أوظفها لخدمة الإنسانية ما أنا بصين لهم هم بدون قروش
0: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجرد
1: من كده
0: إحنا يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه يعني أنا بهمني الإنسان لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم أنه أنا لما أدي بأخذ ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس أنه أنا أقدر أستفيد من وراه فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية بيكون نفعي أنا الأولوية فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي إذا ما بستفيد منها ما بدي إذا بستفيد منها بدي أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تانين ما بيستحقوا ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا القاعدة الإنسانية هو أنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان ما بيهمني خلفيته ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه ما بيهمني الكلام ده لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس لكن المعرفة أنه أنا يعني زي المثل اللي قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو
1: ودي برضو استاذ ياكسون يعني معلش انا برضو عشان في حتات صغيره نحن في المجتمع بنتضرر منها كثير. المعرفه حتى لو يعني ابسط حاجه، الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم انه يصين التلفونات ممكن يتعامل بانسانيه في الحاجه دي ويخلي ده لخدمه الانسانيه فعلا.
2: أيوة.
1: لما هو يكون امين في الحاجه بتاعته اللي بيعملها دي، لما هو يكون امين لما تمشي له وشاشه التلفون طافيه بس التلفون ما محتاج شاشه، يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشه لانه الشاشه سعرها اعلى من باقي الحاجات، وهو ممكن يكون بيصلح بحاجه او يزبير بسيط. فبيبقى هنا شنو، ما في امانه في الحاجه دي، ما في انسانيه، ما في ادميه في تعامله. المعرفه اللي هو عرفها دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصيه. لكن رساله استاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. احنا كثير جدا بنخط انه المهن او الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقيه، المهن التطبيقيه، ان دي ما معرفه ما بتفيد الانسانيه، بل بالعكس. يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الانسانيه فعلا التكنولوجيا والثوره بتاعت التكنولوجيا، اللي هو يكون في روبوتات بتستخدم الناس وبتساعدهم، الناس المقاعدين، في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا، في حاجات كثير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها. لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية، يخدموا الناس، ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع، ما تتباع بقروش كثيرة. الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي، بتنزلها في نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
0: يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في انه المعرفه دي اذا نقصها او يعني تنقصها الاخلاق، بيخلي انه انا، لانه الاخلاق هو بيضبط المعرفه، بيضبط المهنه حتى ذاته. فانا لما يعني اتعامل باخلاقيه، اذا انا بيكون عندي معايير ما خاضعه للقانون لكن خاضعه لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي انا. فانا لما اجي اصين او أدي نصائح، ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسا حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان، لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه، نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدم سلاح بيضرب. إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة، يعني يكون في توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى، قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفت كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس، لكن نفس الحاجة برضو ممكن
1: تتحول
0: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا، حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين. فمهم جدا.
1: عشان كده فضل بيكمل في رسالته، بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية، وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير، قال لنقطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية، ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر، منبر الوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا، وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب. يعني
0: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها، وفي نفس الوقت نحن فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده، ولا يعني احنا في مرحلة كده حرجة جدا ومفصلية، ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى، لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعدة مهمة جدا وعلى اساسها نصب المعرفة ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجة اللي هو قال انه احنا الانسانية هي الاول دائما هي اللي بتربطنا، عشان كده مفترض أي حاجة بنعملها نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الإنسانية بتاعنا، لأنه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس أنه كأنه الإنسانية حقتنا ضعفت أو ما موجود. أنا دائما بقول العبارة دي أنه أنا بقيت يأسان من إنسانيتنا، يئست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجة كويسة طالع اللي بيطلع يعني المسيطر العام الظاهرة هو إنه إنسانية ضعفت جدا والناس يعني تسلك من مبدأ بتاع أنا وإلغاء الآخر.
1: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا إحنا تعلمناه كأنما نحن يا أستاذ جاكسون مرات بنحس إنك إنت لما تلغي التاني ده فإنت بتكون في يعني بتكون متقدم فلما إنت يعني إنت كده بتكون ضيحت فرصة للمجتمع إنه في عقل ممكن نستفيد منه. إحنا بنهمل الحاجة دي أو بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم ده التعليم إحنا قصدين إنه التعليم الخاطئ. إحنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
0: اللي هو التلقين يعني تلقين وبيكون في تلقي من غير أي فكر نقدي. وهسه حاليا ده بيكشف انه كيف جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري انه انا اناقش واستطعم وافتفت وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقول حتى يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الايامات دي
1: ما في عشان... حريه راي
0: بالضبط كده
1: ما في حريه راي طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو ويا ريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد صباح الورد عليك يا عبد المحمود إن شاء الله أنت كويس يا رب ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى بيقول صباح الورد موسى السيد أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول ما عنده أستاذ ده أستاذه ما دارين نقول الاسم لكن يقول لك الزول ما عنده أستاذ ده كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك لو ما عندك زول بيدرسك أنت كده ما ماشي في طريقة التعليم الصحيح.
0: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ دي حاجة ونحن بنقوم صغار بالطبيعة بيكون أبهاتنا أمهاتنا أهالينا أمه يعني بنقوم تحت تعليمهم يعني ده شيء طبيعي يعني إحنا بنقدر دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا يعني بنجي نلقى كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه فكويس أن يكون عندنا يعني أستاذ لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إن هو إذا ما سعى من أجل إن هو يعرف ويختبر أو حتى يعني الحياة بتجبره إن هو يتعلم بالحياة بتجبره إن هو يعرف حاجات تانية يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي يعني الإنسان عنده ليه ويا بالفطرة اللي في موجود عنده يا الظروف ممكن تخليه إن هو يتعلم يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس لكن بنلقى إنه بيقول كلام حكم نتيجة لواقعه عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه إنه يعني بيكون ما في تعليم هسه تقريبا يعني نسبة التعليم في السودان قل لدرجة يعني لأبعاد كبيرة جدا جدا وفي أجيال هسه ماشي تضيع إنه سنين ما حيقروا خالص لكن من الأجيال اللي هي ضاعت وهم بيقوا ما يمشوا المدارس ممكن راحوا بيقوا يشتغلوا أشغال شاقة أو حتى ذاته ماشوا بيقوا جزء من المشاكل الكبيرة دي بيقوا يحاربوا لكن بتلقى إنه بيطلع منها حكم وعبر يعني من رحم المعاناة، من رحم اليأس والاستياء. من هناك بيقولوا كلام فعلا بيكون يعني بيوريك إنه هو يتعلم، والزول اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن ياخد من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة، هو ذاته بيستنير يعني فكره. فعشان كده إنك تكون عندك أستاذ دي ما قاعدة،
1: يعني في عصامية في التعليم
0: بالضبط كده. وإنه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس ده برضو ما صحيح طبعا، يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها، لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذات الفيديوهات يعني بيأكد فعلا إنه حتى الألم، حتى المعاناة، حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة إنه زول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني إحنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحم المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم، ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحنا يعني بنعيشها، وده جزء من وسائل المعرفة العملية. أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا إحنا نكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
1: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي، صباح الخير عليك، بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل تاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاؤل ونشاط، تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا، شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة، بيقول صباح بلدنا كده كده، وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو، وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر، هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل، كلماتك الطيبة، وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده، وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام قال تصل للوجود ومبتغاه، بينحصر في إنه نحيا قلب الحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة وكده إنه إحنا نصل لمعنى الوجود ومبتغاه، وإنه قال نحيا بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. وبيقول دمتم ودام راديو سمر صوتا للوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، فضل بجد رسائلك يعني جميلة وكلماتك كلها يعني قيمة جدا، وانت بجد إضافة يعني صديق إضافة للراديو، مرحب بك، أهلا وسهلا، ده منبرك يعني إحنا مبسوطين إنه نكون بنسمعك في الوقت ده كمان.
0: انت قريت يعني بيشوي بيقول كلام جميل على فكرة،
1: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع
0: ممكن
1: مني، ممكن تكمل في رسالة بيشوي.
0: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف، لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم، ودي حاجة فعلا أن احنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا يعني طرقنا للحاجة دي، أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا، لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا. في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك، في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة. والمعرفة مش هدف في حد ذاتها، المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته، وشخص تاني يعرف، طبعا الإعلاميين ممكن يكون غريبين للحتة دي،
1: ده اتهام صريح ومباشر. لكن أستاذ جاكسون عشان يعني انت ما توقعنا مع فضل ما قصده كده.
0: لا ده بيشوي
1: بيشوي بيشوي بيشوي صديقنا الجميل، اكيد ما قصده كده يا
0: طبعا.
1: بيشوي الأستاذ ده عايز يوقع بيننا، يعني بيقول انه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي، بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني.
0: لكن دي معرفة عامة، يعني احنا عندنا حد في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة، لكن يعني ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمها صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة، المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك، يا سلام، وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق، لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك، لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل، كلام مهدي شوي، اللي هو كلام فعلا جميل. كيف نقدر أن احنا يعني نحول المعرفة لتنفيذ ويكون جزء ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في الحوالينا. وفي حاجة كويسة هنا، يعني هدف رسالته أنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده
1: أي، اللي ما عنده أي أثر.
0: بالضبط كده،
1: اللي ما عنده. أنا أتفق معاك شديد يا صديقنا بيشاي، ورسالتك جميلة بجد، وبيشاي شخص جميل جدا. ويعني مرة أنت قلت ما بتفهم اللغة بتاعتها، هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني. أيوة. فضل، إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما، وبيجد يعني رسالة، يعني كلام مؤثر جدا، إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا. فعلا أستاذ فضل، يعني أستاذ جاكسون، يعني بنكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية، طبعا اتهمت، انا قلت الاعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كتيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة، يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
0: ده الجانب الايجابي في النزول
1: في الاعلاميين.
0: ايوة في الاعلاميين، ايوة بينبروا. ايوة
1: ايوة انت تكون بتحكس المعرفة، يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها، بس انا عكستها لناس ثانية قدرت طبقتها، او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص ثاني طبقوها، فيبقى كده في فايدة اسرع.
0: بالضبط
1: يعني كده. يبقى كده في، يعني لكن الاعلاميين ما كلام جرايد ساكت، يعني هم برضو
0: بوجهه فعلا، بوجهه بصدقه.
1: أنا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام. عشان الاتهام.
0: لا يعني طبعا، يعني أنا طبعا قلتها من ناحية أنه يعني بيتكلموا في أي حاجة وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيرة وكده. ممكن دي من ناحية، لكن هم من ناحية فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص، يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيرة أو بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الإعلامي، إنه يعني مكان ممكن منهل النزول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيرة. فده الجانب الإيجابي يعني فيه. تجري في عصام منا برضو قال المعرفة نور.
1: عصام بيقول المعرفة نور، لكن ليست قال كل معرفة ضرورية، بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك، عنوان جميل ده. بيقول كده، شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر، هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام، بجد يعني هو برضو بيتفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا، اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا، مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في إننا نطبق اللي عرفناه، وبعد كده نجي نعرف تاني أكتر. لكن لو نكون حشو يعني
0: ما ما في أي فائدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار، دائما أنا بقول العبارة دي، يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها، نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. أحيانا إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه، ونحن نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان، أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل، اللايفات، الناس بيعملوه، ده كله وسائل إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي، إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج؟ كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو؟ ما كل اللي أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه، ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو، والمشكلة شنو، والمسيطر في الساحة شنو، فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
1: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساغون بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا أنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر, بتنزله من جوجل بلاي وممكن بعد كده تسمح فيه الراديو كيف ما تحب وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول أنه يكونوا بيثبتوا في الشاشة, يثبتوا كيف ننزل التطبيق أو يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الأمل الذي يضيء القلوب, ده صديقنا فيبي. صباح الأمل الذي يضيء القلوب, صباح التفاؤل لبداية يوم جديد. وإحنا كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا إنك أنت بتتواصل معنا. بيقول وأحد مبارك على الجميع, علينا وعليك تبارك وتتبارك كل أيامك يا رب. بيقول كل الأيام مباركة, تحية صباحية لأسرة راديو سمر. ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت, لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
0: فعلا هي في بيت أعتقد. شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف, والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه, لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا ماده احنا فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني, إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه, اللي هو إحنا فاهم منه كويس, أو الاحتياج اللي بنقدر يعني يخلينا نقدر نقرر صح ونختار صح ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
1: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر, أحد مبارك. وأحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا, إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة, ناس جميلين يعني يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
0: بجد نص الحلقة تقريبا
1: ناس جميلين جدا تقريبا. هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور احنا كنا نتكلم فيها, لكن برضو احنا لانه بنحب نسمعهم هم, لانه يعني آراءهم هم طبعا المهمة, لانه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا يحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف, بمختلف معتقداتنا الثقافية والدينية, بمختلف ألواننا, بمختلف أشكالنا في التفكير, لكن نحن نتفق في حاجة واحدة بس, إنه زي ما بيقول فضل المحبة أولا والإنسانية دائما
0: تجمعنا.
1: أيوة والإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون, يعني واحدة من الحاجات اللي انت قبل ذكرتها في حديثك وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس. في حاجتين انت قلتهم انا حابة ابدأ بالمدارس. احنا عندنا حاجة في السودان اسمها تطوير المناهج. يعني ديل كل مرة بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعتنا في السودان. بس كتير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجة المجتمع. يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني انت بتدرسني كمبيوتر لكن بتدرسني برامج قديمة خالص, يعني برامج انا ما مستفيد منها الليلة. في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده, حتى لو انا ما هناي مرات الطلبة ما بيطبقوها في الاجهزة الحاجات.
0: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان, اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد, يعني بيجي من برا, فالحاجات المستوردة دايما بتكون بنوصلها بفهم يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل, هم لو وصلوه او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحته بتاعت انه يعني نحن قليلين لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل. ده واحد. الشيء الثاني, التعليم بتاعنا يعني هو عباره عن تلقين, يعني احنا بنحفظ وبنلقن، لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون ندرسي. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر، يعني بيدرس الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات، يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه، لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها، يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب، بنحتاج انه ندربهم تاني ان هم يشتغلوا. انا شخصيا لما تعلمت كمبيوتر ما كان قعدت في صف، يعني وقتها كان
1: ما تعلمته في المدرسه،
0: ما في مدرسه يعني، بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه صديق اسمه فيصل، قعدت معه وبشوف، وبعدين بعديه وبيجي بعمل الحاجه اللي بيعمله وخلاص، يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح، لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية، المشاكل اللي بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش هنا واقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. دائما لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده، يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما، وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
1: لأنه ما في دراسة من الأول،
0: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا، يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
1: مشت لي ناس باش مهندس مايكل مايكل الكلام ده لكم، شوفوا طريقة حل النفق.
0: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل، فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس، فكيف إحنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل هندسة صح، يمكن يكون يعني في تأثير يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها، ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن، لكن دي في حد ذاتها مشكلة، يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه، انه بنحفظ عشان احنا ننجح، وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما قبالك هسه كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الإنسانية، انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة، اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. والدليل انه احنا عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة، وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر، وجزء من المشكلة ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من اجل الشهادة ومن اجل انه انا اكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع واقدر القى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج انه نشتغل عليها بطريقة تكون مغيرة لحياتنا، مغيرة لواقعنا، للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه، اذا كان مشاكل في الخريف او في الصيف او في غيره. حتى الهندسة المدنية برضو احنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان ايام كان لسه ما في هندسة متطورة، ممكن يكون بيططين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح، بيمتص الحرارة تقعد جوا، لكن جابوا لنا حاجات تانية، الزنك ما بعرف بقينا بلاوي،
1: بقينا محتاجين نماكن نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة؟
0: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط، كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم.
1: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي بيطبقوها في حياتهم عمليا.
0: بالضبط.
1: وحتى الطين ذاته في ناس يعني متخصصين في بنيان الطين ده بطريقة معينة، بيقول لك الحتة دي مجرى بتاع موية فما بتتبني بالطريقة دي، الحتة دي كده يعني بدراسة، تحسي انه حتى الحاجة البسيطة دي هم بيعملوها بدراسة وبدراية كاملة عن الحاجة.
0: بالضبط كده.
1: لكن هسه طبعا زي ما انت قلت يعني نحن بقينا بنهتم بالجانب الوجهة الاجتماعية اكثر من تطبيق عملي. يعني أيوة. أنا بتخرج عشان يكون عندي شهادة عشان أشتغل عشان أجيب قروش، لكن عشان أطبق الحاجة دي وأطورها ما في محبة تخليني يعني.
0: فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه، أو كأفراد إنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر، إذا بسيطر على الانفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان، لكن إذا كان سيطر إنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث أنه يحقق أهداف ما إنسانية، دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول أنه الأذية دي واصلانة يعني هسه حاليا.
1: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح، ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون، لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة، محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
0: يعني في قدورة قدورة عنده رسالة طويلة. قدورة وطناصر البديري بيقول: صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل، اليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده. جميلة صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي، البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا، ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
1: شديد يعني. طبعا حامل سكريم شكرا
0: رسالة طوالي يعني. يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون، متعكم الله. طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم، ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس، لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة، وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
1: والأخوات،
0: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
1: يا سلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة قدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
0: أيوة.
1: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد، دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. احنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر، شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه.
0: نذكر الزوجة والأخوات.
1: أيوة. فواحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا، نعلم الناس اللي حوالينا، نعلم الناس الاهتمام، نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس، أنت لازم تكون
0: بقاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
1: تعلمهم. أيوة. برضو إن هم يعاملوك، يعني أنت ممكن تعلم الناس إن هم يعاملوك كيف، وتعلم المجتمع من حولك إنك تساعد، تكون بتتعامل بالحاجة اللي أنت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي أنت تلقيته بتتعامل به، فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
0: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية. إذا أي واحد دار يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده، هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. فبالتالي انت يعني بتبص وبتعلم، بتعكس، بنعكس الحاجة ديك انت يعني اذا كان في دائرتك الضيقة او في الدائرة الواسعة.
1: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي انت يعني قبل يمكن جيت عليها كده ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الاخبار، بتنقل المعلومات، بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا استاذ ياكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني انا بقول كده 80% من اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لانه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وأجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة. اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك إنه في شباب ناشئ بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت.
0: وأنا لسه بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما أنت يعني فضلتي أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي الربح يعني مهما وكان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بضر الناس ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حسي حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعه وما بيأذي يعني، فعلا بيرتقب الناس وكده. لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم، عندهم مبادئ في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه أو نربح الناس اللي هم يعني بياخدوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة، ما ممكن تستفيد، الواحد ما بيتعلم منها، حتى معرفتها ذاتها هي مضرة. لأنه لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثير أنا بغذي نفسي، جبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده يعني ممكن يعمل لي يعني تقل في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزنه جواك لما تتعصر بتجي تطلع، وممكن يكون هي هو يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك أنت ما دار الحاجة دي، لكن لأنك أنت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول إنه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي، يعني الطالع من جواك
1: دي الشخصية الحقيقية. الشخصية الحقيقية، ما طبعا بعد كده الفلاتر كلها سقطت.
0: أيوة، فبالتالي أيوة بيخلي، مع إنه أحيانا ما بيكون الحاجة دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني أنت بتغذي نفسك بشنو، يعني أنت بتدي وقت طويل لشنو، أنت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجة دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياة الكويسة ويحتك بالحياة الكويسة، حتى المعرفة يعني يطلع، عشان يطلع معرفة كويسة.
1: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو، وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه بخطه وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي، وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها، نتخلى عنها، معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها، زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه، أو ما في زول بيقلب شيخه، أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات، ممكن أنا أكون بعرفها ملكتها الأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها فبيقى شنو، بيقى هو بيعرفها أكتر مني، بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلمها للزول الحاجة البسيطة، هو يمشي طور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
0: إحنا أنانين طبعا، أحيانا بنفتكر إنه لو إحنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح يعني، دائما في الحتة دي الناس لازم تعرف إنه الفضاءات اللي بنشوفها كأنها مسفومة هي كبيرة جدا جدا، وربنا أدى أي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمة دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما ننخدع إنه أنا لو علمت الآخرين الحاجة اللي أنا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني إنه أنا ميت يعني، أو أنا غير قابل لأنه أنا أزيد المعلومات اللي أنا عندي. عشان كده أنت محتاج أنك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف إمكانياتك وقدراتك، فلما تعرف إمكانياتك وقدراتك أنت ما بتكون محدود في المعرفة، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها، يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفها كويس. الحاجة الثانية، لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أدي له، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدي له عاسس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عندي، لو بصمة ربنا أدى له هو ممكن يعني يتميز به. فما في خوف أو حينشيل الخوف بتاع إنه أنا لو يعني علمت الآخرين
1: لو علمت الآخرين فحيتفوقوا وأنا حكون قاعد في مكاني وهم حيجوا يعدوا. دي نظرة خاطئة جدا، لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا، إنه دايما العين ما بتحلو على الحاجب، وإنه دايما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب، أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بيجت تختصر الفصول الدراسية، يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو بتاعت سنة في أشهر، بيدوه فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني، فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده، لأنه قاعد فيما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا، ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى فيها. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة، عنده صعوبات في التعلم، عنده حاجات كثيرة جدا تخليه إنه هو يرجع تاني الورق حتى لو السنة انتهت. في ناس بترسب وبتجي راجع تاني، فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض، أقاعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة، مع إنه ده عنده مغدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
0: عشان كده في يعني في

0: أو يعني هو فيها تجارب ممكن يتميز فوق، حتى ولو كان الموهبة واحدة لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوق الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما أنت فضلتي أستاذ إيفا، يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب، في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية، وديل ممكن يمشي يتعلم في حاجة وده ممكن يتعلم في حاجة تانية. يعني مثلا مجال الطب، كان دارين نقول مجال الطب هو واسع، يعني أنا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراح بس، لكن اللي بيعمل الأدوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده كله،
1: الممرض أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
0: بالضبط كده، ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية، التجهيز، كيف ممكن التعقيم، ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم، في الممرضين المساعدين ديل كلهم، فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد لدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي، لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
1: حتى لو الممرضة ما في ما بيقدر يعني يعمل العملية، مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة ده، يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة، فمنو اللي بيعقم الأدوات، منو اللي بيجيب المشارط، منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
0: عشان كده فكرة التعليم للمجتمع، لازم نعرف المجتمع ده يعني فهم شنو يعني القواعد الاجتماعية حقه، انك انت عشان يدوك المكانة دمنه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها، انه القواعد اللي احنا ورثناها دي قواعد ما صحيحة 100%، احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل، يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة، دي بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها، من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا، نعرف مفاهيمهم، جراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع، يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة. دي حاجة مهمة جدا.
1: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة، وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو، أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها، اللي هو الناس دائما الماسودانيين يعني أصحابنا التانيين، أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك، على حسب معرفتك، على حسب هواياتك، على حسب المقدرات اللي أصلا أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب، ميال إنه يرسم، ميال إنه يتكلم، ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي، ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي، أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي، فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها. ما تمشي الكليات الأدبية، ده لهم فلسفة زي ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ، يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك، ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان، محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم، من أجل الوجهة الاجتماعية.
0: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين، يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول، طبعا احنا عندنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80، فأنت بتعتبر أنت في صفة المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيف أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين ما كلية التربية.
1: ده اللي يعني هو الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعهم منخفض، ده هيبقوا أساس يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده.
0: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية أدبيين. وتعليم وأدبيين وكده. أن إحنا لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة، يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات التفكير الكليات الأدبية دي، ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة، عنده علاقة يعني

0: أنا أتعلم اللغة، الشعر، المجتمع، يعني الحاجة اللي بيخليني أنا أقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
1: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي، بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية، فأنا زول طبيب، يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس، ممكن يجيه الدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيه في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج، يعني مفارغات. الشخص اللي بيقرأ تربية، بيقرأ تربية مثلا، بيجي بعد ذاك بيدرس طلاب، الطلاب دي نفسهم هم حييجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات، يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموع كبير يمشوا الكليات العلمية، والناس المجموع بسيط يمشوا الكليات الأدبية، بغض النظر عن انه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو اصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لانه بس مجموعه كبير. فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طبيب، يبقى طبيب جراح اكيد حينسى لي شاشة ومقص هناك بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في اي حاجة. فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
0: فبس الناس محتاجة انه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده، ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف. يعني أنا بعتقد أنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم، يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب. لكن بس التوعية الاجتماعية في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما انت قلتي اللي هو الموهبة، يعني أنا رغبتي أعمل شنو. فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة، فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي. لكن زي ما قلنا قبل، القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة، وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص. مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، أساس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته. يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ما ممكن يتطور من غير علوم الكمبيوتر،
1: بقت كلها متداخلة مع بعض.
0: بالضبط، بقت متداخلة وكده. فبس حكاية توعية وكيف انه طبعا في النهاية بقى الحكاية مربوط برضو بالاقتصاد. يعني اذا كان ده بيدخل قروش كتير ممكن يكون انا بقوم بخش فوقه. اذا القواعد الاجتماعية موضوع بتاع يعني شنو اللي بيدخل كتير هو الحاكم أو اللي بيسيطر على الناس. فإحنا محتاجين فعلا أنه نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن نستفيد منها. في على فكرة كلية آداب عندها مجالات كثيرة في الحياة أو مجالات شغل واسعة من الكليات.
1: أصلا أنا بفترض أنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية، لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد، وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا، وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عقاغير طبية للحاجة دي. فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي، نشوف نحن بنعمل في شنو يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس، ما هو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي، يعني زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة، وده حيوصف عقاغير وده حيوصف عقاغير.
0: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني لعلم النفس برضو.
1: ايوه
0: لانك انت يعني بتعلم
1: بتعالج جهل يعني انت بتعلم نشئ بتعالج جهل، فانت حتجيب لهم زول مستواه الاكاديمي اقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقولها بالبلدي، الزول البليد جاي يدرس، فهذه يعني مفارقه. فلكن يعني ربنا بس يتدخل، وانه نحن
0: في النهايه المواهب هي اللي بتسيطر. يعني لو انت ملاحظه برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم، بيبرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص، وده الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطرة عليهم. يعني ما في ما في مدارس ممكن تتميز أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلموا الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا بها, وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين بس يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما يشتغل بها وهكذا. طبعا الحاجة دي احنا عندنا لو في السودان كثير, يعني زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية, أو في العالم الثالث بشكل عام لأنه الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكده لكن هم بيشوفوا أنه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كثير بعدين ممكن يطلعوا. لكن الموهبة هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
1: أمين. أستاذ ياسون والناس اللي بيسمعونا خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض ونرجع نقرأ بعض الرسائل اللي جاتنا هسي لسه جديد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: رجعنا لكم تاني، إن شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة. شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية؟ شنو هي العلوم اللي نحن محتاجين نتعلمها كشعب سوداني؟ شنو نحن محتاجينه من المعرفة؟ هل كل الحاجات اللي في الدنيا أنا بقدر أتعلمها؟ هل كلها بقدر أطبقها؟ كل الأسئلة دي وأكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآراء. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شغل صعب عند البشر هو تعليم الكتاب المقدس، يعني حاجة صعبة إنه هم يتعلموا الكتاب المقدس. ياريت توضح لنا رأيك أكتر، لأنه في لبس في الموضوع وأنا ما عارفه. هو هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو؟ فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبقدوكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ سؤال.
2: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعا يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن لو نحن عرفنا عن رسالة المسيح اللي هي المحبة، اللي هو يعني لما نقول رسالة يسوع ما كلامه قاله، دي حاجة هو عاشها. يعني الكتاب بيقول هكذا أحب، لأنه هكذا أحب الله العالم. لأنه هكذا حب الله العالم، العالم اللي هو يعني بيسلك في الشر. ونحن لو دارين نجي نتكلم على العالم ووصف ربنا بالطريقة دي، أنت بتعرف قدر شنو أنك أنت تتعلم رسالة يسوع، أنه نحن البشر أشرار. وهسا لو دارين نعكس نعرف فعلا نصف عن قدر شنو العالم شرير، يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون. الثمانية مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل الأب بيعرف ربنا، بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلم عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة، هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا انه هم بيعرفوا الله يعني، وفي ناس تانين هم، والناس اللي بيعتبروا نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم ان ديل ما بيعرفوا الله. هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا أحب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه، لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاء عشان يخلص، فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص، المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش. كان في حياته مرفوض، كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل، وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جداً، بعد ده كله هو استمر في حبه، كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساؤوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها، يعني زي ما هو غفر برغم انه أزوه، زي ما هو غفر برغم انه الناس كان بيعرضوه بيستفزوه، كان بيسألوا أسئلة عشان ما يفضحوه أو يبينوا ضعفه، لكن كان بيعكسه عبارة عن محبة وتفاني تجاه الآخرين. ده الكلام اللي مقصود هنا، عملية دي رسالة
1: يعني
2: عملية.
1: يعني أنا الحاجة يعني لما أجي وعين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ، يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ، هو سم يعني هم، هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ذيل ما كان بينظر لهم، يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده أعملوا كده، لا كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان، عايشين معاه حياته اليومية، بيأكلوا زي ما بيأكل، بينوموا زي ما بينوم، بيشربوا بيشوفوه بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي، ما محتاج إنه يطلب غفران أصلاً يقول يا رب، لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجة اللي هم شافوه عملها يقوموا برضو هم يعملوها، يتعلموا إنه يعملوها، لأنه كمان في حاجات إحنا بنكتسبها بالممارسة، يعني في تعليم إحنا بنتعلم بالممارسة. يعني هسي أنا لو مثلاً أبوي فرغت مثلاً، لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كذا كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده، ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
2: بالضبط
1: كل كده. يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا، هو هو يكون الستاند بتاعنا، يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر، بنقدر نسامح، بنقدر نعمل حاجات كتير جدا، ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم، هو كان قصده ده، انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم، الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها احنا كبشر، احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كتيرة ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني، لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجة احنا تقدر تساعدنا ترشدنا تعلمنا اننا احنا كيف نغفر كيف نسامح كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبة علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة، كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
2: تمام صحيح، يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة، حتى التلمذة سوري مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات، يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات، ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات، مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام، لأنه التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسه أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله، يعني أول حاجة شال ما أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير أنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب، بدأ من الحتة بتاعت أنه يقول للناس حب المعرفة، يعني الفضول أنكم تعرفوا، الفضول في أنكم تتقربوا من ربنا، عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا، دي حاجة الله بيحبها وطوباكم، يعني انكم انتوا عندكم رغبه انكم دايرين تعرفوا ربنا ودايرين تقربوا من ربنا، دي حاجه مهمه. بدا بالحته دي فكسر المخاوف بتاع انه الناس شايفين انه التقرب لربنا او العلاقه مع ربنا حاجه مستحيله وصعبه، لانه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم انه يقرب من ربنا. كسر الحاجه دي، بالعكس ربنا عايز الناس زي، ربنا عايز الناس اللي بيحسوا ان هم ضعاف، عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح، أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه، اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقوله للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا أعمل الحاجة دي، أما جاء بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه، قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته، بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات، يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له والحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في إنه كيف نحن نحب بلا حدود منينا بالذات. يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسيء لي 2-3-4 أنا لازم أكون للاستعداد إنه أسامح.
1: وبرضو كمان في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض, يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض. يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق إنه أنا أوبي أخوي. يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخذ الآيات بتاعته بناخذ آية أي أنا أسامحه 70 مرة أنا مطالب إني يعني بلا عدد كده بلا عدد إنه أنا أكون بسامحه مش 70 مرة بس أكتر من كده بكتير يعني أضعاف أضعاف أضعاف. لكن برضو أنا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في إني أنا أكون بوبخ أخوي. أنا بكون بوبخ ودي مش أنا شايل لي عكاز ماشي أدقه, لا أنا هكون بلومه كده بالمحبة إنه يا أخي الموقف الفلاني الفلاني ده يا أخي ضايقني منك فأنت عملته لشنو, أنا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي خلاص أنت جرحتني في الموقف الفلاني. يعني من حقي إني أنا كمان أمشي أقول له كده وهو كمان يرد لي, وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي إني أنا أدخل شخص ثالث إن كان يعني زول من الكنيسة أو صديق ثالث لينا يا أخي زول ده عمل معي كذا كذا كذا فتعال أمشي معي ونقعد نحل الموضوع.
2: وده مبدأ محبة.
1: أيوة يعني ده مبدأ ذاتي محبة.
2: يعني أنا لا ما ممكن أشوف واحد بيمشي في الغلط وأخليه يمشي في الغلط. يعني أنا بوضح المحبة بتجبرني إنه أنا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حق في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي. طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابع من تواضع ومحبة
1: محبة.
2: فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه. فعشان كده يعني التلمذ هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه. وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين ويتعلم كيف المسيح طبق, هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف. فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت. فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه. فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا أكون تلميذ في التعلم كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ. فما في تلميذ من غير أستاذ. فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت. يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته, لأنه بيقول ده هنا المبدأ بتاع الحوار يبالك ممكن طرقنا الحتة دي إنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما بداخل الناس بيسموه تشيكينج أو يعني قاعدين نقول حوار إنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو. يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل, أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده. فبالتالي دي حاجة بتخلينا أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم, ودي حاجة أساسية. عشان كده في العصر اللي احنا عايشين فوق ما في أستاذ 100% اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم أكثر من أنك أنت بتلقن الناس التعليم. فالتلمذة احنا ماشيين للحتة دي إنه يعني ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده بتكون شخص ممل. يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي انت يعني حاس انه يعني در تلقي الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم ان هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه معرفات جديدة. فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم وحاجة أنا بشوفها وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه وهكذا. ده المفهوم المسيحي في التلمذة.
1: ومن أنا بعيش التلمذة. أيوة. يعني أستاذ جاكسون أنت عايز تقول لنا أنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض أنه هو طول الوقت تلميذ. يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء, فده الوقت ده كله أنا تلميذ. أنا تلميذ وانا برضو بتلمز ناس تانين يعني. أيوة. انا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيهم وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده وانا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه انا تلميذ له. وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده انه يروا اعمالكم فمجدوا اباكم الذي في السماوات. يعني ما قال لي انا علموهم تعالوا كلموهم عني
2: بالزبط.
1: لكن قال لي خلوهم يشوفوا اعمالكم فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم.
2: أيوة عشان كده هو قال أثبتوا فيها. يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص. لكن قال من ثبت فيها.
1: من ثبت فيها.
2: يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة. يعني ما بس مجرد إنه إحنا نحفظ المعلومات بس لكن نعيش. حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال هو ما قال أمشوا بس حفظوهم بس لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بهم. يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا. فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه. فهي عملية مستمرة ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وانتهى. لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية. يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وبتمشي لقدام. ما عندها يعني مدى. نهاية ما عندها مدى نهاية بتستمر وهكذا. فده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ ده بيعني ان نحن خلاص انتهينا. يعني ما بنقدر نمشي قدام. ممكن يكون في الحالة دي رسالتك انتهت في الحياة.
1: أيوة. هو كمان صديقنا بيقول بس أفوح عشان أنا بشوف عند الشعب السوداني رجال روح الانتقام بعضهم بعضا وفي يوم من الأيام يكون في تسامح في الشعب السوداني. أمين يا محمد ديسكفر. كمان برضو خلينا نختم برسالة صديقتنا ملك بتقول الكتاب المقدس بيقول على قدر طاقتكم سالموا بعضكم بعضا. قال السلام الداخلي بيقربك من نفسك وبيقربك من السماء. فعلا عندك حق. أمين يا صديقتنا. إحنا يمكن دقيقة واحدة بتفصلنا أستاذ جاكسون من السادة المستمعين ودائما الوقت الحلو بينتهي بسرعة. يعني نحن دائما عندنا معاناة في الوقت. أستاذ جاكسون إذا كان عندك بعض التعقيب أو حاب تقول حاجة في نص دقيقة.
2: بس يعني نحن فعلا يعني كسودانيين برضو محتاجين أنه نتعلم كيف أنه نعرف يعني تحدياتنا ومخاوفنا وحتى محتاجين نمتحن المعرفة اللي عندنا اليوم. طبعا قبل كان احنا اتطرقنا في حتة بتاعت التلقين. التلقين دائما هي بتخلينا ان احنا يعني مكررين لحاجة احنا لقينا. فاحنا محتاجين نتعلم كيف انه يعني ما نكون بس ملقنين لكن كيف انه احنا مفكرين و نقدر نكون مبدعين عشان ما نكون مؤثرين في واقعنا.
1: أمين. إن شاء الله يا رب كلنا نقدر نكون مبدعين ونطبق كل اللي سمعناه وكل اللي عرفناه في حياتنا يوميا. ونقول لكم في أمان الله لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من صباح بلدنا. انتظرونا.
3: النصيحة نور والبباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بنحني راسه في الصلوات ورافع يدين بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة خليك مصلي بالروح والحق.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائماً عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدتها عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعه يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دائما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حياة مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعمها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعاً إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جداً جداً بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعه، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا

طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي اكل في البيت يكون صحي في اواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. اختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب.

0: المذكورة في هذا الكتاب. وإن كان واحد يحذف شيئاً من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
1: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح مليان تفاؤل، مليان ابتسامة، مليان بالقوة. القوة ان احنا بناخدها طبيعي زي ما بنقول في كل حلقة. أبدأ يومك بقدرة الله، وعشان نبدأ الليلة يومنا بقدرة الله لازم كل واحد فينا يكون مستعد، يكون جاهز، ويعرف انه تسليمه لله ده من أول خطوة في النجاح. وقبل ما نحن نبدأ حلقتنا، أنتوا عندكم حاجة عندنا إنه نحتذر لكم عن التأخير، بس لكن الحلقة والضيف المعاي هتشفع علينا في إنه نحن تأخرنا. ما عاوز أقول السبب لأنها هي ما تتفهم كذا، لكن أنا معجبة جدا بالحلقة، بالضيفة، بالكلام اللي نحن حنسمعه منها. أنا شخصيا متشوقة جدا جدا جدا للحلقة دي ومتفائلة، رغم إن أنا طبيعي إن أنا بكون قاعدة في الكرسي الثاني يعني كلامة، لكن المرة دي حاسة إن أنا حاوز أقعد في الناحية دي عشان هستفيد منها. فقبل ما نخش في الكلام الكثير خلوني أديها المايك وأصبي عليك يا دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك، وصبح على الناس اللي بتتابعة والناس اللي بتحضر عشان نراجيكي كثير.
1: صباح النور عليك، وصباح النور على كل المستمعين واللي بيشاهدونا عبر فيسبوك. صباح للراديو، أنا طولت، أنا ما بقيت أنا اللي بتكلم الكلامة. وأنا مبسوطة إنه أنا يعني رجعت تاني بعد فترة طويلة.
0: لا أنا مبسوطة إني أنا يعني زي ما بقول أخذتك كده من وش القفص من البداية. ممكن يعني نخش طوالي في في في في حلقتنا، لأنه أنا مجهزة لك يعني كمية من خلاصة بتاعت كم حلقة كده إحنا أخذناهم مع بعض. ممكن في الفترة نحن يا كاميليا في الحلقات الفاتت ركزنا شوية على الأسرة، أو ممكن يكون الحلقات اللي أنا بقدمها أنا أخذتها جانب أسرة شوية، لأنه حسينا إنه الفترة دي حقيقة نحن محتاجين نرمي نظرنا جوا الأسرة، نطلع من الظروف الحوالينا. لكن لقينا نحن ركزنا شديد على الظروف الحرب والظروف الاقتصادية وأهملنا جوا الأسرة، فلقينا إنه حصلت شوية مواضيع بتدي جرس إنذار. فقمنا أخذنا، أنا برجع بك لورا عشان أحدفك لقدام بعد شو عارفة زي البجرة كده
1: النبلة
0: البجرة كده وبرمالة قدام. فتكلمنا عن العلاقات الهشة كان مع أستاذ ياكسون ومفهوم الحرية. تكلمت مع الزميل الرائع ايناس عن اولادنا واختلاف الام والاب بالذات في الغربه والتطور، الحاجات اللي بتحصل برا وليه بقت ادت نتيجه سلبيه. اتملت الجيوب قروش لكن القلوب بقت فاضيه وقست. فده خلانا انه انتبهنا للاسره. لكن انا قمت فكرت كده شويه، لقيت انه في انا لو عندي مشكله مفروض ارجع لبدايتها أشوف هي تكونت كيف. فقعدت أفتش أفتش أفتش، فما لقيت غيرك، قلت أجيبك كده. أول حاجة دكتورة لا أنا جايبك إلا ثلاثة أسباب، خليني أقوله لك وأقوله للناس اللي بتتابعنا. أول سبب إنه أنت متخصص يجي في ده مجالك، طب نفسي. حاجة تانية بيت شابة، عندك أفكار بتاعت الشباب. حاجة ثالثة إنه أنا عارفة إنه أنت الكلمة اللي حتطلعيها حتكون ميزان بين رغبات الشباب وأفكارهم وبين الجانب النفسي وبين الجانب الكتابي. فحيكون يعني أكتر شيء زي ما بقول أدي كله العجين لمنه
1: خبازه
0: لخبازه. فأنت الخبازة اللي بتاعنا وده العجين، استنى نديك العجين. رأيك شنو في الورطة؟
1: أتمنى أكون الخبازة الشاطر زي ما بقوله.
0: عارفة يا كاميليا، الحلقة ما هي كلام سؤال وجيم ونجاوب ونسأل، لا نحن خدتين أولادنا كده وعايزين نرجع من البداية. عندنا في الأسرة

0: السودانية حصل خلل إن كان جوا السودان، إن كان مفهوم لسه في رأسنا، إن كان وصل حيز التنفيذ، في حاجات كده سحبت دخلت في النص. لكن الحاجات دي عندها بدايات. فأنا رجحت من الخطوة الأولى إنه أنا أنت كبنوتة كده ومؤهلة، بدأت أفكر أول حاجة لما أنا أجي أتزوج هل أنا هتزوج ليه، أو أنا هرتبط ليه، أو أنا هكون أسرة ليه. طيب أول حاجة أصلاً هو قال هو حاجة تدرج، أنا تميت 15-16 سنة لازم أتزوج، ولا الفكرة بتجيني لما يكون في مشاعر، لما يكون في خلاص بدأ القلب زي ما بقوله بدأ يدق، أي ولا وصلت بدأت أسمع الكلام الحلو وبدأت أطلع الشارع ألقى المغازلات. ونفس الحكاية للولد، يعني نفس حاليا الوضع بقى ما بيفرق بين البيت والولد يعني. لا فهل في فرق؟ عايزين نقول حقيقة نوضح النقطة دي. أنا هخديك السؤال وما هتكلم نهائي، أنا الليلة سكوت. دكتورة، هل الشباب قادرين يعرفوا الحب، معنى كلمة الحب والإعجاب والإنجذاب؟ ديل التلاتة أنا لما كنت في سن الشباب ممكن أكون ما بعرف
1: الفرق بيناتهم،
0: ما بعرف الفرق بينه.
1: طبعا هو في خلط كبير دايما بيكون، بالذات انا هتكلم من ناحيه بتاعه البنات اكتر.
0: أيوة.
1: وبالذات العمر لما البنت اول ما تطلع يعني من طور الطفوله ده بتخش طور المراهقه زي ما احنا بنقول لها، لانه في تغيرات وفي هرمونات بتحصل وفي هي عاطفيا برضو بيبدا في تغيير، فبيكون هي بدت تشوف نفسها كبيرة في نفس الوقت. الناس بيشوفوها هي خلاص طلعت بقت زي ما بقول وردة مفتحة ببرعة وما كده. أيوة. والشباب حوالينا هم برضو طالعين في نفس المرحلة وبيقولوا كلام، فبتتلخبط المشاعر، بتتلخبط المشاعر كتير. ودايما بيقول لك ما تعتمد على المشاعر في العمر ده بالذات التين ايجر كله. ليه؟ لأنه هرمونيا انت أو يعني أو عاطفيا وهرمونيا وجسميا انت غير مكتمل، يعني انت غير ناضج، عشان كده اي قرارات عاطفيه بتكون في الوقت ذاك ممكن تتاثر جدا بتغييرات بتحصل. يعني السنه دي انت اخذت قرار، السنه الجايه انت عايز تغير القرار، فلو حصل اي ارتباط رسمي في المرحله دي انت كده بالعكس بتاذي نفسك وبتاذي اسره كامله اللي قدام لو ما كان القرار صح. في الفتره دي احنا ما بنكون عارفين اصلا الفرق بين يعني شنو حب ويعني شنو اعجاب ويعني شنو تعلق ويعني شنو مثلا الزول لو قال لي كلمه حلوه معناته هو بيحب، فبيبقى كله عندنا تحت مسمى الحب.
0: أيوة.
1: فهمتي؟ ونسبة تانية إنه إحنا أساساً ما عندنا ثقافة بتاعت إنه نتكلم عن الحب مع عيالنا في البيت أو مع أخواتنا في الصغار في البيت أو في المجتمع بتاعنا السودانيين خالص. يعني وأنت تقولي لأمك أنا بحب مثلاً في العمر ده، يعني في العمر بالذات الصغير شوية.
0: العمر الصغير من كم لكم يعني؟
1: هو طبعا انا هقول التينيجرز، خلينا نقول التينيجرز كلها. تمام. لما تيجي تقول مثلا انت بتحبي اول حاجه عامل لك شنو؟ هيدقوكي صراحه، يعني خلينا نكون واضحين، هتتضربي لو بقت ام واعيه شويه هتقول لك بدي شنو كلام الفرق انت بتقوليه. ليه؟ لانه هم عارفين، هم فاهمين، يعني هم فاهمين انه ده ما السن المفروض انت هتحبي فيه، لكن ما قادرين يعني يوصلوا الحاجه دي لينا او يوصلوا حاجه دي للعيال. فبشنو في بيكون حاصل الكونفليكت ده، المشكله دي بين الاهالي عايزه تحمي بناتها او اولادها من تبعيات او ده بقول شنو من التعقيدات بتاعت المرحله دي، وفي نفس الوقت ما عندها ثقافه الكافيه ان هي تشرح ليها يعني الوقت اللي انت فيه ده ما بيسمى حب، وحب ده ما اسمه حب، ده ممكن يكون اعجاب او ممكن يكون مثلا تقبل يعني او انجذاب زي ما احنا بنتكلم انجذاب. فبس الام ما او الاب بيكون ما عنده الوعي الكافي ان هو يوصل حاجه دي للشاب أو الشابة، بتحصل المشكلة دي. وبعد كده بنجي بنشوف إنه بعد كده البنات بيحبوا من وراء أهاليهم أو الأولاد بيعيشوا علاقات من وراء أهاليهم وبتحصل مشاكل، وبعد كده نجي نكتشف بنت أنا بتحبها لها ودي جيران المشاكل. لكن الفرق خلينا نكون واضحين، الفرق بين الإعجاب والحب، الإعجاب هو واحد من مراحل الحب. يعني أنا عشان أحب اللي أقول أنا وصلت مرحلة أنا بحب الزول بكون مريت بإعجاب، مريت بالإنجذاب، ومريت حتى كمان بالتعلق. تمام. بعد كده بقدر أصل أقول إنه أنا شنو بحب الشخص ده أو لا. الإعجاب في حد شنو؟ إعجاب هو تقدير صفات. إنه أنا من أجي أقول أنا معجبة مثلا برشيدة أستاذ رشيدة، أنا معجبة مثلا من هي بشخصيتك معجبة، أو مثلا معجبة بطريقة تسريحة شعرك، معجبة بطريقة لبسك، معجبة أو ممكن أعجب بأي شيء تاني، ما شخص، ما يكون شخص، ممكن يكون أي شيء، معجبة مثلا بالكتاب، معجبة بالكاتب، معجبة بفكرة. ليه؟ لأنه أنا بقدر الحاجة دي، الحاجة دي أشبعت فيني حاجة خلتني إنه تلفت انتباهي، فبتخلينا أنا أعجب بها. والإعجاب، الإعجاب عامة وبالذات حتى لو من أشخاص، ما معناها إنه أنا لازم يكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي. يعني أنا ممكن عادي وأعجب بالشخص، تمام، وحقيقة أكون بعجب بالشخص ده، بس أنا ما بحبه، ما حيكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي، تمام. تاني حاجة، الإعجاب بيكون في سبب، في سبب وراء الإعجاب، يعني عكس الحب. الحب بدون أسباب، انت ممكن تحب الشخص من غير سبب، لكن الاعجاب لازم يكون في سبب. وللاسف الاعجاب بيزول مع زوال السبب.
0: اخ
1: فهمتي؟
0: ايوه على فكره دي علقت معايا.
1: ايوه الاعجاب دائما بيزول مع زوال السبب، وهو الاعجاب عكس، يعني هو التعريف المرادف له هو الانبهار. فانا بنبهر بالحاجه، لكن من اقرب منها او كاد بلقاها ما هي، فشنو، فبيروح الانبهار. هو نفس الإعجاب.
0: أيوة
1: أنا أعجب بالشخصية، لكن من أقرب من الشخصية ألقاها شنو، ما نفس الحاجات اللي أنا خدتها في راسي، فبشنو بيروح الإعجاب. فده الإعجاب اللي هو الإعجاب اللي هو تقدير صفات معينة وعنده أسباب معينة ومؤقت، مهما طال الإعجاب مؤقت. أيوة، أيوة مع أيوة السبب. أيوة. تمام. تاني حاجة الانجذاب. الانجذاب إنه هو الشعور بيشدك، بشدك نحو حاجة معينة. يعني أنت ممكن تكون منجذب لأكل، منجذب لأي حاجة، وممكن تكون منجذب للشخص.
0: أيوة.
1: في الانجذاب أنا ممكن أنجذب لطريقة كلامك، أنجذب زي ما قلت برضو لطريقة لبسك، وممكن أنجذاب لطريقة مشية، لطريقة أسلوب حياة. ده الانجذاب بيخليني أنه أنا الشدة دي بتخليني أنه أنا مهتمة بالشخص ده، عايز أعرف هو بيعمل شنو، عايز أعرف بيأكل شنو، فبيلقاني شنو. أنا طول الوقت تفكيري وتركيزي مع الشخص ده أو مع الحاجة دي،
0: ودول الاثنين محب.
1: الاثنين محب.
0: طب الحب شنو يا دكتورة؟ على فكرة نحن بيننا حياتنا على الكلمات.
1: لا الاثنين محب، لأنه دي الحاجتين يعني للأسف هم بيصهروا فجأة. الحب والانجذاب، سوري، الإعجاب والانجذاب بيصهروا فجأة وبيكونوا سريعين شديد واخدين كل تركيزك.
0: أيوة
1: ايوه ايوه صح، بيكونوا واخدين كل تركيزك وانت بتديهم وقت كافي واهتمام كافي، بتفتكر انه ده الحب. لكن ليه؟ لانه ما الحب، ليه؟ لانه هو انت لسه في القشره الخارجيه للشخص.
0: اوه شفتوا، يبدا دكتوره كاميليا لا معايا الحق صح. على فكره حقيقي. انا انبهرت انا انت بتتكلمي وانا ريحت بعمري. اقول كم يعني كم 20 سنه كده لورا، فلقيت انه الامور كانت ملخبطه عندي في الوقت داك. يعني الوقت داك مستحيل انا اكون بعرف اميز بين انه شخص انا معجبه به او منجذبه به، لمجرد ان انا شفت شكله عجبني، تصرفاته عجبتني، قلبي دقة، بركز. أيوة. اني كل يوم عيني معاه وتفاصيل الكده دي، خلاص انا بالنسبه لي ده حب.
1: يا ايوه، ما
0: انت كونه تيجي تقولي ده ما حب كده، خلينا رايك شنو، صبح على الناس. انا وانت كده مصبح على الناس مع بعض عشان نشوف الحب ده ذاته شنو. انا قلت دي جديده
1: نشوف وجهه نظره
0: دي جديده علي.
1: اوكي.
0: معنا لينا بتقول لك دكتورتنا الجميلة. لا أنا يا لينا حقيقي دكتورتنا جميلة، وأنا أوعدكم أن أنا ما حسيبة، يعني ما حخلها تختفي الاختفاء اللي اختفتوا مننا. لا يعني نثبتك، يعني لازم، لا لازم لازم، نحن محتاجين. يعني خليني أديكي حقك، نحن منتو نموذج مشرف جدا لشباب عدى بمراحل بتاعت حرب ومراحل تهد تهد يعني. فأنا تخلينه لو كنا في سنكم ده وعدينا بالظروف دي، لا كان لخبطنا لخبطة كده فظيعة. فأنا قاعدة أتظاهر بك يا دكتورة كاميليا وبإنجي وبترنيم وبساعديس، وفي نموذجات وفي دلال وفي
1: يا كتير من أيوة الشباب.
0: بنات كتير حلوين جدا جدا بدوا نموذج وبشوفهم وعندهم مواهب، فلا الشباب محتاج لكم. فوعد كده قدام الناس دي تنبيس على الهواء سيما انك ما تختفي مننا تاني.
1: نتمنى نكون بنقدم حياة كويسة.
0: في مبارك إبراهيم، بيقول ربنا يحفظك. شفتي يا دكتورة الناس معك من الصباح. لينا بتقول صباح البركات يا دكتورتنا واستاذتنا الغالية. يا صباح الخير عليك يا لينا. لينا كده قولي لي رأيك شنو في اللي قالته الدكتورة بالفرق بين الإعجاب والإنجذاب؟ ولسه ما دخلت لينا في الحب. أنا ذات القدامك دي عرفت أني قلت روحي إنه أنا في حياة كده الحب ذاته يعني زي ما بقوله كده خليه بس سكات حلو. في أبعد بيقول صباح الفل. في أحمد عباس بيقول صباح الخير. في رسالة من حامد إسماعيل أنا الرسالة بتاعته هخليها تخش معانا في المحاور. في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم التحية أهلنا الطيبين ولبرنامجكم الجامع بين أبناء الوطن. رأيك شنو الجامع بين أبناء الوطن
1: دي؟ دي حاجة صراحة دي حاجة جميلة شديد وإنه هي أنا أعتقد إنه الراديو عايز يعكس الحاجة دي للناس. أيوة. إنه يجمع بين الناس بأبناء الوطن بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم وكل حاجة وكوني إنه هم يعني واحدين ناس من المستمعين أو المشاهدين وصلوا للمرحلة يكتبوا الحاجة دي فأنا أعتقد إنه نجحتوا توصلوا
0: لا يعني شكرا لل لا صدق إنه أي حاجة بتتعمل في راديو سمر أنا السلسلة بتاعت الحلقات اللي كنا ماشيين فيها مع إيناس وأستاذنا جاكسون صباح الخير عليك يا أستاذ جاكسون من راديو سمر بنصبي عليك منقول لك أصهر معانا الدكتورة كاميليا فعارفة الفكرة أزيات من متابعين يعني ما فريق المحتوى يعني نحن طبيعي من فريق المحتوى هو اللي بيجهزه هو اللي بخط مع ارتباط مع احتياجات المتابعين لكن ده كان طلب من المتابعين فالمتابعين بدوا هم اللي يقولوا لا نحن محتاجين تتكلموا لنا في كده وبيشاركوا في الحلقة فبجد أنا بشكر كل المتابعين راديو سمر لأنه حقيقي يعني ما بقى إنه نحن بنقعد نتكلم أو بنقدم برامج لكن لا بقى إنه هم اللي بيقولوا
1: علاقة
0: أيوة ده البيت الكبير فرأيكم شنو قا أنا ما أقطعك كده أشرف لك جغماية كده ودخلينا في الحب
1: طيب
0: عارف الحب يا اخواني انا قاعده كده كنت دار اعرف الحب يا دكتوره كاميليا
1: كلنا تعرفنا عليه واحنا كبار
0: انا انت بقى انا غيرت حمشه عدت دفعت الكد وتعريفات انا لقيت حدود الاعجاب والانجذاب
1: وضاع عمرنا في هذا
0: بس كده ورينا
1: طيب الحب يعني تعريفه صراحة يعني هو التعريف ده لو عملت عليه ريسيرش هتلقي علم النفس ويعني مختلف الكتب حتى الدينية اللي علاقة كتب الدينية بتتفق في هذا التعريف إنه هو أكثر من مجرد شعور بسيط يعني هو ما الحب ما مشاعر تمام لكن هو أكثر من إن هو مجرد مشاعر تمام وحتى لو كانت يعني مشاعر بس هي مشاعر عميقة شديد عميقة جدا ومشاعر متأصلة تمام والحب أكثر استقرارا ليه لأنه الإعجاب والإنجذاب وحتى التعلق بيكون فيه عدم استقرار بالذات الإعجاب اللي أنت بتحسي نفسك معجبة بالحاجة دي بكرة لا أنت ما خلاص ما عجبتك زي ما إحنا قلنا راح السبب بطل الإعجاب
0: في مسألة كده بس ما
1: فلكن الحب أكثر استقرار تاني حاجة الحب بي بي بي بيمثل شنو في يعني أنا دائما من وأنا الغريبة من وأنا تينيجر برضو كنت بقول عشان أنا أقول بحب لازم مثلا يعد الاحترام والثقة والتقدير تمام والاهتمام بعد كده الحب لو
0: عيدهم
1: تاني احترام ثقة وتقدير أوكي واهتمام وبعد كده الحب
0: يعني الاهتمام ما جاي أول واحد
1: هم ما فرقوا أنا بالنسبة لي ما فرقوا هي أنا كنت دائما بمثلها بكف اليد أيوة بكف اليد بالأصابع كنت بأخذها كده عشان أصل للحب فبقول دائما احترام أوكي والثقة
0: ثقة
1: وتقدير واهتمام والحب
0: الله على التدرج
1: تمام
0: احنا انا صراحه
1: ليه لانه انا استحاله احب زول ما قادر يحترمني تمام وما بقدر يعني احب زول انا ما قادر اقدره او هو يقدرني او يهتم بي او اهتم بي او اثق فيه او يثق فيني تمام وفي خلط كبير حاصل في الموضوع ده ليه لانه للاسف بنشوف تصرفات حسي بتاعت الشباب انه الواحد شكاك وهي لا مبسوطه بالحاجه دي فكره دي حب أو الغيرة الزايدة من اللزوم فكرة وده حب تمام مثلا ما محترم يعني واحدة بتتكلم إنه بدربة لكن لا بيقول هي بتحب النوع ده من الحب ما ده ما نوع من حب ده عدم احترام
0: دقيقة
1: أنا شو يعني ما في
0: ما بقول لك لخبطتي
1: لا لا دقيقة
0: استني
1: بقول لك في خلط حصل للشباب أو للناس عامة في موضوع الحب أوكي والتعلق والانجذاب والحاجات الثانية ونحن نجي نتكلم في حنجي نكتشف إنه التعلق ده هو أسبابه إنه أنا بقبل الإهانة ليه عشان أنا متعلقة بالشخص مش عشان أنا بحب
0: طيب دي ما بتدخلني يعني بنشوف إن إحنا بندخلها لك في التضحية والاستحمال أنا بحبه مستحملاه أنا بحبه بضحي
1: هي التضحية أي نعم ممكن تكون جزء التضحية دي يعني أصل المحبة إنه أنا أضحي عشان أنا بحب الشخص لكن أنا بضحي من ياتو نوع يعني شنو هو نوع التضحية اللي أنا بضحيها تمام وهل معليش يعني أنا حقول يعني إحنا هل الشخص قدامي بيستاهل هذه التضحية ولا أنا بضحي وأنا بأذي روحي وبأذي أولادي مثلا في المستقبل وبأذي نفسي وبكون أم غير صالحة في العلاقة دي لو أنا ماشي أتزوج مثلا الشخص ده فيعني ما عشان كده بقول لك في خلط وعدم مفهومية في موضوع الحب وفي موضوع التضحية وفي موضوع الانجذاب والتعلق من البداية أنا بختار كيف يعني أنت أنا بالنسبة لي واحد من البداية هو قبل ما يتجوزك بيضربك أو بيتكلم معك بأسلوب ما كويس أو ما بيحترمك أو ما بيقدرك ما بيثق فيكي
0: ما بيهتم بتفاصيلك
1: ما تفتكري انه ده حب ما تقولي خلاص اوكي حيتعدل قدام ما تقولي خلاص اوكي انا حقبل كده لانه مثلا لا لا ده ما حب تاني حاجه ودي حاليا بقت ما في ليه لانه الناس بقت شغاله في عصر السرعه الحب ياخد وقت عشان يتبني تمام
0: شيلتيني الهم
1: انا شايله الهم
0: كده الحب ياخد وقت دي
1: يا الحب ياخد وقت
0: كيف يا دكتورة؟
1: بياخد وقت كيف لأنه الحب ما بيظهر فجأة يعني بيظهر فجأة الانجذاب والإعجاب أوكي والإعجاب ده لو أنا يعني مشيت فيه كتير من غير ما أعرف زي ما قلت لك الشخص من جوا ده بكون بضيع في وقت لكن الحب بالعكس أنا بشيل الطبقات كل شوي ليه لأنه الحب بيتبني مع المواقف مع الظروف اللي إحنا بنعيشها سوا مع القرارات اللي أنت بتاخدها مع ده هو الحب تمام فاحنا بنحتك ببعض في قشره في كل مره كل ما بنمشي قدام في قشره بتتشال لكن شنو انا بتقبل الحاجه دي تمام دي هنا التضحيه انه انا بتقبل الحاجه دي وانا راضيه فهمتي
0: أيوة
1: انا راضيه وانا راضية. قادره اتعامل
0: ما ضغطاني نفسيا
1: ايوه
0: ما مرهقه
1: فدي فكره الحب بطريقه بسيطه بصراحه
0: ما بتطفي شخصيتي
1: ايوه هي
0: أيوة بالضبط كده
1: بالضبط كده
0: أيوة.
1: انه انه انه انا لما اجي اقول احنا انا بحب الشخص لازم اكون عدى عليه وقت عدى عليه مواقف كثيره معاه عدى عليه ظروف كثيره خلتني اقول لا في كل المرات وفي كل الاوقات أنا برجع بختار نفس الشخص غير قابل إنه هو شنو يتبدل الشخص ده بالنسبة لي غير قابل إنه هو يتبدل شايفك بتهز راسك ما
0: لما كلامك ده على فكرة حسيت إنه ساعة ونص دي ما هتكفي فرايك شنو نشيل كذا المتابعين ندخلهم معانا كلهم مع بعض يعني معانا آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم التحية هن الطيبين وبالبرنامجكم نجم عادي قلناها في البينو مارتين بيقول صباح النور أختي رشيدة ودكتورة كاميليا بجد أنا متشوي للحلقات زي دي يا الله عليك يا البينو هو شفتها نحن جبناها وخطينا شفتي يا دكتورة في كريستينا فاروق بيقول يا صباح الورد كيمو ورشيدة الشوق بحر وأنا يا داب بحضر بس شكلها حلقة ظابطة يا زولة ظابطة شديد شفتي جايباها لك الليلة
1: مدها كمان
0: أيوة توفي بيقول صباح الخير والسعادة يا رب أيوة
1: صباح النور يا توفي
0: في يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة راديو سمر أسعد الله صباحي بكل خير دي الرسالة دي طويلة دي الرسالة طويلة دي طبعا نحن بنخدها في يعني بنتكلم جوا عن المودة وعن الاحترام الاحترام قبل العشق على فكرة زول دخل معاك قال تقدر تختلف من غير إهانة تنتقد السلوك مش الشخص ما ترفع صوتك ما تقلل ما تذكر عيوبه قدام الناس البيت اللي بيموت فيه الاحترام الحب يختنق فيه رأيك شنو في الكلام ده
1: صح هو لأنه صراحة الاحترام هو عمود من أعمدة الحب أيوة. صح
0: لا لا لا لا لا لا, لا يعني دخلتينا كده في في في في سكة أنا كنت مجهزة لك غايته كلام كتير لكن غايته طار من راسي يا دكتورة كاميليا. طيب
1: طيب
0: قلت التضحية إنه أنا ممكن أضحي وأشيل القشر القشر عشان قشرة الإعجاب وقشرة الانبهار والكلام الفوق ده اللي تبند على وسر كتيرة وبعد شوية السبب اختفى فجات المشاكل. لكن دي الطبقة الأولى الثانية الأول سلم البوصلين للحب. الحب بيجي مع الوقت. طيب يا دكتورة كاميليا بما أنكم أنتوا شباب يعني ونحن قاعد نربع لكم أنتوا عصر السرعة الحب اللي بيجي عبر هذا الجهاز ده داير له وقت
1: السوشيال ميديا.
0: ايوه انا انا انا انا انا انا انا عندي اولاد وفي سنك وبسمع منهم انه في ناس اتقابلت وحبوا بعض وخلاص وصلوا في مرحله انه يكونوا اسره وهم كانوا لسه ما شافوا بعض وكثيره جدا. فهل في نسبه نجاح العلاقات الزي دي؟ هل محتاجة حاجه؟ نحن انا شخصيا في جيلي ما في الكلام ده عشان كده ما مشبعه بيها. فانتوا شباب هل هو العلاقات تغيرت بقت كده ولا في حاجات تغيرت فيها ولا فيها نسبة نجاح وفشل ولا دي مغامرة ولا ولا
1: هو بصراحة يعني مع عصر السرعة كل حاجة يتغير يعني أنا ما حقدر أقول دي حاجة غلط أو حاجة صح أو حاجة فاشلة لأنه إحنا ما يعني زي ما أنت قلت إحنا ما عشنا نفس الجيل بتاعكم أو حتى العقلية تغيرت. ونتكلم عن علاقات السوشيال ميديا. علاقات السوشيال ميديا بالنسبة لي هي علاقة دائما بتكون ريسكي يعني في خطر. ليه؟ لأنه أنا بتعامل مع شخص عن طريق أول حاجة مسافة بيني وبينه بعيدة عن طريق أنا بقوله ليه وبس هو بيعرفني بس من الحاجة اللي أنا بقوله له وهو وأنا بعرف الحاجة اللي هو بيقولها لي. يعني أنا عشان أقدر أقول الشخص أنا بشوفه شنو مثلا بشوفه كيف بيتعامل مع مشاكله في الحياة اليومية بشوف أصحابه بشوف أسرته بشوف تعامله في الشغل كده فهمتي. فلكن عن طريق السوشيال ميديا هو بيقدم لي بس اللي هو عايز يقدمه وأنا بقدم له في المقابل الحاجة اللي أنا عايز أصير عليه تمام. فلما نصل بس علاقتنا تبقى بس عن طريق السوشيال ميديا وما نتنقل لأرض الواقع ونعيش مع بعض. يعني أنا ما بقول نعيش مع بعض في بيت واحد لا نكون محتكين مع بعض ونعرف بعض كويس وأعرف مثلا لما يكون غضبان هو بيتصرف كيف ولما يكون زعلان أنا أبقى المكان اللي بينفس فيه غضبه ولا لا أو لما أنا أكون متضايقة حامل. لو ما نقلنا العلاقة دي لأرض الواقع أنا بالنسبة لي العلاقة دي بتكون فاشلة للأسف. اللي بيحصل حاليا ولحد أول مبارح الواحد الاثنين يتعرف على الفيسبوك يجي تقابلوا أسبوع أو شهر بالكثير بره الفيسبوك عشان عايزين يعرسوا في الشهر ده خلاص هم هيعرسوا. أيوة فعشان كده بنبني أسر بعد العرس هو يكتشف إن هي ما كانت زي ما هو قايل وهي نفس حكاية تكتشف حاجات ما كانت زي ما هو قال وتبدأ المشاكل هنا. ممكن بعد كده ممكن ما يحصل طلاق فجأة لكن شنو بتبدأ المسافة تبعي لأنه هو حيرجع مكان وهي هترجع لكن لما يرجع كل واحد حيرجع بمفهوم تاني عن الآخر فهمتي. وفي علاقات كمان من ناحية تانية في علاقات نجحت يعني في علاقات في ناس أخذت وقت فيها طويل لحد ما قدرت تنجحها. فهو الموضوع ريسكي وفي نفس الوقت ما بقدر اقول لك يعني ولا لا
0: ما فيه نسبه
1: معينه يعني لكن طيب. لو رجعنا اكيد حنلقى نسبه مئويه انه عدد الطلاقات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا.
0: ايوه انا طبعا من قبل بفتش على الشخصيه دي واللي جيتها ميساء علي. ميساء من الشخصيات اللي بتشارك وعندها وجهات نظر حتى لو الناس مختلفه معاها او حتى لو هي جريئه جدا في وجهات نظرها. فانا من قبل كنت منتظرها. قالت يسعد صباحكم استاذه رشيده وكاميليا وصباح مستمعين راديو سمر وصباحي انا وصباح امي ست الكل. شفتي صباحي
1: صباح
0: انا عشان كده
1: انت صباح.
0: ايوه قال بناء الاسره محتاج مننا من البدايه الاختيار الصح. اختيار الشريك مهم. مركز في دي يا دكتورة كاميليا. قالت المرأة ما مجبورة تقدم أي تضحية لأي سبب من الأسباب مهما كان محبة الشخص لك. الحب راه ما بيحي أسرة. الاحترام والتقدير. عرفت أنا كنت منتظرة لي عندها وجهة نظر. أنا حتى لو ما كنت في الحلقة بنتظر تعليقها.
1: أهلا بك يا ميساء.
0: عندها أنا يا ميساء بجد أنا يعني عجباني شخصيتك، حتى لو في شوية اختلاف ممكن في وجهات نظرنا، بس بحس إنه تلاقي وجهات نظر ثابتة في كل حاجة، عارفة مكونة شخصيتك، عارفة الدرب بتاعك هو وين، وجريئة في في في
1: في طرحها
0: للمواضيع. رأيك شنو في إنه المرأة ما تقدم أي تضحية مهما كانت لأي سبب من الأسباب؟
1: هي نوع التضحية الماشي أنت تقدميها، بس خلينا فكرة المرأة دي ذاتها، أنت التضحية اللي حتقدميها قبل، أنا مع إنه المرأة ما تقدم تضحيات قبل بداية العلاقة والارتباط الرسمي، فهمتيني؟ لكن بعد مرات وانت خلاص ارتبطت وبقى مثلا عندك بيت، في انواع من التضحيه اللي هي التضحيه الغير مؤذيه بالنسبه لك، انت ممكن تقدميها عادي، دي ما فيها مشكله. وقبل ما ترتبطي بالشخص ده ارتباط رسمي وتكون اسره، انت حتضحي بشنو عشان تعمل شنو، عشان تصلي مثلا، عشان تخش البيت؟ طيب انت في حاجات لو قبلتيها او تنازلت عنها، بالذات لو كانت حاجات جوهريه او حاجات لا علاقه بمبادئ اساسيه او
0: القيمه في جوهرية دي.
1: أيوة، يعني حاجات لا علاقة بالقيمة، بقيمتك أنت كامرأة مثلا، أو جوهرية أو عقائدية، أنت بدأت تتنازلي من قبل ما حتى تتزوجي عشان تتزوجي، بعد كده شنو اللي حتقدميه تاني؟ أنت ما حتقدمي حاجة لأنه أنت فقدتي نفسك قبل ما شنو، قبل ما تبني العلاقة أصلا. فالتضحية أوكي، لكن أنا ممكن أضحي مثلا بحفلة، يعني ما عايزة حفنان، ما عايزة أصالة، أوكي دي تضحية مقبولة، لكن التضحية قبل الارتباط ده دي ما لازم تضحي بقى.
0: في أبو ابتهال قال أنتوا بتناقشوا أهم حاجات نحن في حوجة ليه؟ رأيك أجري معاي؟ لو ظهرين عندك متابعين خش عشان نحن نخلص.
1: في أبو القزم
0: أيوة.
1: قال صباح الخير، وكريستينا رجعت قال ظهرين مسخنين من البداية. يا من البداية.
0: طيب في ميساء ردت لك، قلت لك ما عارفة، لكن قناعتي أي علاقة فيها تنازل نسبة الفشل كبيرة جدا، حيدفعوا تمن في الآخر الأولاد إذا استمرت العلاقة توجد بالزواج. غايته أنا شخصية ما مستعدة أقدم أي شيء لما شنو تتنازل، حيجي يوم يتنازل لما تتنازل حيجي يوم يتنازلوا عنك. نقطة سطر.
1: زعلانة شديد ميساء.
0: محتاج تعرف الشخص تعامله مع الآخرين، الحاجات المشتركة بيننا شنو، هل هو بيتحمل مزاجي مثلا لما نكون ما تمام، هل مستعد يقدم لي أي شيء تجاهي، علاقته الأسرية، النقطة الأهم التربية والتعليم. يعني هي خطة نقاط فعلا، هي
1: نقاط بتخصها. هو طبعا احنا ما بنتكلم هنا عن التضحية السلبية زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم عامة عن التضحية عامة. هي التضحية ذات انواع زي ما انا ذكرتها، يعني نسبة اللي كلامه تضحية انواع، في حاجات انا بقدر اتضحي فيها وما بتأثر في الموضوع، وفي حاجات لا انا ما بقدر اتنازل عنها.
0: طيب ماشي. في متابعين عندك ظهر معاك؟
1: في ابو دريج النزير. أيوة. بوتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكل مستمعي راديو سلام. سمر موضوع الحب وبناء الأسرة ده عشان يكون في الواقع، أولا يكون الاختيار بين الطرفين سليم، ثانيا الناس تحاول اختيار في الشريك يكون في أسرة لها ترابط وإرادة قوية وإدارة قوية، يعني الأسرة تكون، يعني لما يكون بينكم في شفافية في العلاقة هنا بتقدر تكون أسرة. سلام لكم من كل جنوب السودان منطقة أبيا. أهلا بك أبو دريج، وأهلا بكل منطقة جنوب السودان.
0: طيب خليني أخذك كده لمحور تاني يا دكتورة. الحب بعد ما عرفت الحب ده وخ، أنا زعتي أول مرة أعرفه، يعني ما عارفة قايته بس الحمد لله. الحب ده قرار، ممكن أنا أقرر أني أحب بكلامك اللي أنت كنتيه، أتخلي أنا ممكن أقرر أني أنا أحب،
1: يا
0: صح؟
1: الحب قرار. وانا قبل قلت لك شنو هو، انك انت بتقرر تختار الشخص كل يوم، نفس الشخص كل يوم مهما نعمل لك. ليه؟ لانه انا بقول لك قرار، ليه؟ لانه هو ما مجرد شعور. الحب ما مجرد شعور، لكن هو مش بالعكس، لكن بيغذيه الانجذاب والاعجاب والمشاعر، بس هو في حد ذاته الحب ما شعور. ليه؟ لانه الحب فعل، تمام؟ هو يعني ده ما بقوله is action word، يعني هو فعل. أنا أنا أنا بعمله حاجة أنا بعملها سكة أنا بمشي فيها طريقة أنا بمشيها سلوك أنا بسلكه كل يوم تمام اختيار بتاع قرار بجدده في كل لحظة فهو عبارة عن هو شعور في ناس على فكرة أنا اتناقشت قبل كده مع ناس في ناس لا شايف الحب مجرد شعور شعور قوي شديد بيجذب الزول وبتاع لكن أنا بالنسبة لي أنا لو صحيت واختفى الشعور هيضيع الشخص اللي معاي
0: أيوه
1: yeah. فعشان كده هو قرار إنه أنا بقرر كل مرة أنا أختار نفس الشخص
0: أنت كده لغيت لي السؤال اللي تاني أنا كنت أدرس عليك هل ممكن الإنسان يلقي انفصل من علاقة رغم أنه فيها إحساس لكن أنت كده كنت ممكن يكون إحساس إعجاب أو ممكن يكون إحساس انبهار لكن ممكن أنا انفصل من علاقة أكون أنا حبيت لكن حبيت الشخصية الغلط ودبح دفني كده أوتوماتيك في العلاقات السامة أختي لي وقتك فيها
1: رغم أيوة نعم ممكن أنا أكون جدا واعية بفكرة الإعجاب والحب والتعلق ده إحنا ما تكلمنا برضو عن التعلق لسه على فكرة
0: لا في أيوة وفي أيوة.
1: أيوة لكن رغم ممكن الوعي ده كله أنا أغلط وأحب شخصية غلط تمام يعني أدي مشاعري وأدي وقتي وأدي مجهودي وبالعكس أبذل مجهود حتى وأنا زي ما قلت لك هو قرار أنا للأسف ممكن أقرر أختار نفس الشخص كل مرة هو يكون غلط تمام ليه لأنه زي ما أنا قلت لك أنا بسمي ده حب لكن مع الوقت ممكن اكتشف انه ده ما كان حب انا بذلت مجهود ليه لانه اوكاد احنا حتى الناس اللي بنقول هم واعيين الوعي بيخلينا نصير انه الحاجه دي لا هتمشي زي ما احنا مرتبين في دماغنا تمام لكن هي ممكن تكون في مشاعر نعم ومشاعر قويه شديد لكن انا اقدر اقرر ان انا عايز انفصل ليه لانه ما هو الشخص اللي انا حاسه مثلا معه بالامان وده جزء ده جزء كبير جدا بيمثل الحب انه انا احس معك بالامان او احس انه انا ما حاستبدل في يوم من الايام مثلا او مثلا احس بعدم الاحترام اي نعم انت بتحبني لكن ما بتحترمني ما بتقدرني ما ما ما بتديني القيمه بتاعتي تمام شخصيتي مهزوزه انا طول ما انا جنبك انا تمام انا تغيرت خالص في العلاقه دي اي نعم في مشاعر حلوه وممكن ما اكرهك بعد ما اسيبك لكن في نفس الوقت انا من افضل معاك انا بتاذي انا اتاذيت انت حتتاذي والكل حيتاذي فالعلاقه فالانفصال هنا بيبقى اسلم حل يبقى اسلم حل
0: طب انت رجعت لي للنقطه بتاعت التعلق ما نوقف طيب كلمه لي عن التعلق لانه التعلق ده المرجحل في النص ولا انا قادر اسيبه ولا انا قادر استمر معه انا متعلقه بيه
1: أيوة التعلق يعني إحنا لو جينا نعرف التعلق من ناحية نفسية هو حاجة هي حاجة نفسية حاجة نفسية جواي بتخليني إنه أنا أفتكر إنه الحاجة دي أو الشخص القدامي ده لو أنا الحاجة دي مشت أنا حياتي حتنتهي دي التعلق تمام فأنا بتعلق بالشخص القدامي ده بيكون عندي أسبابي واحد من الأسباب ممكن عشان أنا خايف إنه أنا أفقده إنه أنا مثلا فقدت شخص قبل كده فتولد جوايا خوف من الفقد فبتعلق بالشخص اللي أنا حقابله قبل بعد كده أو يكون عندي مثلا مشكلة مع مع مع نفسي في إنه أنا سهقتي مهزوزة ولقيت شخص قدر مثلا يحبني أو قدر مثلا يتقبلني فبحس إنه هو اللي باني شنو اللي أنا ببني عليه شخصيتي ببنى على الفاليو بتاعي ببنى على انه انا قيمه في المجتمع وفي نظر الناس لانه هو قابلني فبتعلق بهذا الشخص فهمتي تاني حاجه ممكن عشان الاهتمام بس احنا بنتعلق لانه كلنا كائنات بنحب الاهتمام ما نكذب على بعض يعني ما أيوة. كائنات اللي هو حتى الرجل بيحب الاهتمام تمام اذا كانت انا مرأة او رجل فبيبقى ده سبب انه انا بتعلق بالشخص شنو قدامي لكن التعلق مشكلته انه هو اعتمادية زايدة على الاخر يعني انا بعتمد على الاخر بطريقة مبالغ فيها وده بيدخلنا في انه بعد كده في تعلق صحي وتعلق غير صحي تمام التعلق الصحي انه انا نعم انا الشخص ده موجود في حياتي لكن ما بلغي شخصيتي ما انا ما بعتمد عليه اعتماد كله عايشه حياتي طبيعيه لو هو ما في مثلا ما مشكله لو هو في اوكي تمام
0: بمعنى
1: يعني لو يعني لو سافر ما مشكله لو ما ضرب لي تليفون ما مشكله انا عايشه حياتي عايشه يومي عايشة يومي ده تعلق صحي. أي نعم بستنى اتصل بها حتتصل معها
0: خلي أصلح. أيوة
1: لا لا لما أنا جاية الغير صحي بقى شنو إنه أنت تركيزك كله أو هو تركيزه كله على الشخصية دي من ما يصحى من النوم لحد ما ينوم
0: أدور في فلكه.
1: أيوة يعني أنا حياتي كلها تتمحور حول هذا الشخص
0: ولد أو بتعرف
1: ولد أيه أيوة ممكن
0: يعني
1: ولد.
0: ممكن في رجال شخصيتهم بتتلغي مع المرأة
1: بالضبط كده. وشنو ويعني لو لو لو لو, لو أنت مثلا ما جاتك رسالة من الصباح من هذا الشخص يومك كله خلاص يتقلب ومعناته هو ما حيحبك تاني ومعناته هو يعني ما في excuse ما في عذر ما في رسالة من الصباح معناته هو ما بحبني معناته عايز يسيبني. فهمت التفكير كيف؟ عايز يسيبني. فانت بتبدي شنو تخلق لنفسك حاجة فكرة في راسك وتعيش بها النكد باقي اليوم تنكد على روحك وعلى الناس البيت وعلى صحباتك وعلى عليه هو ذاته لما نيجي بعدين راجع. فهمتي؟ فده التعلق الغير صحي بيخليك دايما انت مستنية الشخص الآخر يديك الإحساس بالأمان يديك الإحساس بوجودك يديك إحساس بقيمتك.
0: طب يا دكتورة كاملية انت بتتكلم من الكلام حدث معي في ناحية تانية دي مش دخلة في النشأة والتربية او اللي انت الجو اللي انت تربيت فيه من زمان. ممكن اكون انا طول عمري في بيتنا ما حسب قيمتي فما صدقت انه لقيت انسان اداني قيمة.
1: ايوه ما هي معظم شوفي معظم المشاكل العاطفيه عند الانسان يعني بتكون جايه من التنشئه مش معظمها كلها اصلا جايه من التنشئه تمام. اذا يا اتنشأت او تربيت في بيئه تمام كويسه قدرت تطلع منك انسان سوي او احنا سوي دي سوي على فكره ما في انسان سوي
0: وما في انسان
1: سوي دي شنو سوي دي انه انا قادره اتعايش مع الحياه العاديه والناس بطريقه عاديه وكل حياه ده سوي لكن 100% ما فيني مشاكل نفسيه لا ما في ما في لكن شنو البيئة بتأثر والتربية بتأثر يا
0: عيتو يعني الليلة جحجحتيني جحجحة كده انت حكي جينا ما كافي والكلام الكتير كان ماشي زي ما بقوله شنو
1: بالبركة
0: بالبركة
1: بس كانت بركة برضو
0: أيوة. طيب انا لسه حابين احنا نتكلم عن العلاقات السامة نحن طبيعي رميين إنه العلاقات السامة خاصة بالبنات بس هل الأولاد ممكن الولد يخش في علاقة سامة خصوصا نحن في مجتمع ذكوري
1: وطبعا بس نسبة اللي احنا في مجتمع ذكوري فكل المشاكل اللي بتظهر بتلوم المرأة أو تلوم البيت تمام يعني ما في واحد يعني لكن حاليا بقى الناس تتكلم عن شخصية الرجل عن بتاع وفكرة النرجسية يعني الراجل النرجسية الراجل بتاع لدرجة انه بقت يعني باخت ذاته بقت بوخت بقت ما حلو بقى ايش اي حاجة ما عجبك توكسيك او نرجسي تمام لكن في علاقات سامة يعني هي شنو علاقة سامة إنه أنا دخلت أنا ارتبطت بشخص وأنا زي ما قلت بتأذي أنا ما ببني هو ما بيقدم لي شيء غير الأذية تمام وللأسف أنا بكون عايشة دور المضحية بقول لا هو حيتغير لا
0: بالبيت لكن أنا بقصد الأولاد
1: أيوة إحنا في بنات مؤذين في بنات مؤذين أنا مش بيت بقول لك في بنات مؤذين
0: تخش في نقطة الاستغلال المادي
1: الفكرة ما مادي
0: طيب بمعنى شو
1: يعني احنا ممكن خليه يعني معليش انا اسفه للمشاهدات البنات لكن الفكره في الاستغلال باستغلالنا للولد ما بس مادي هو طبعا بيشكل المادي المعروف
0: أيوة المعروف يعني
1: بس كمان احنا بنستغل فكره انه المشاعر بنستغل مش بيكون انا مثلا في حاجه الاهتمام ف انا بحبه مثلا او الكراش بتاعي ما شغال باي بمشي بفتش منه هو بيحبني عشان هو حيهتم بي فهمتي يديني الاهتمام مشور طول الوقت جيب لي رح كعمل لي سوي لي وديني ما بعرف ده كان زعلانة أنا مبسوطة أنا بتعفى دي جاد من هنا فكرة البكب إنه أنت عندك واحد في الرف واحد في ده ليه لأنه كل واحد عنده مهمة في حياتك صح فعلا في واحد بيديني اهتمام فأنا بركز لما أكون متضايقة أو زعلانة أو أنا حاسة إنه أنا وحيدة بمشي له يديني الاهتمام اللي أنا عايزه في واحد مثلا بيديني هو بيسدد احتياجي المادي فأنا بمشي له لكن لو أنا متضايقة ما بمشي له لأنه هو ما بيديني الاهتمام.
0: طيب في نبيل بشار أنا حابة أقرأ لك تعليق وقال لك بصراحة الحب يمكن ينتهي بس التعويض صعب جدا. إنك تعوض حبك ده صعب
1: هو الحب، الحب ما بينتهي، بتنتهي العلاقة،
0: بتنتهي العلاقة صح؟
1: أيوة أيوة بتنتهي العلاقة.
0: بمعنى
1: يعني ما الحب ده لو أنا حبيت الزول مهما كان، حتى لو وصلت لمرحلة إنه لا أنا أحسن أسيبه تمام، لكن بتفضل المشاعر شنو تجاهه، وأنا ما بكره بعد الحب، ما استحالة زول بيكون حب زول حقيقي وكرهه بعديه، تلقي أي نعم ممكن يبعد عنه، ممكن يقطع علاقته به، وممكن ما يتواصل معه، لكن ما بيصل لمرحلة بتاعت كره تمام. أيوة. بتفضل المشاعر الحلوة، لكن العلاقات تنتهي. أي نعم العلاقات بتنتهي.
0: عارفة في كمية تعليق يعني في معانا أبو ابتهال، خلينا ناخد إكزامين من التعليق بتاعه. قال الحب قبل الزواج هي فترة استكشاف وتقييم، والتضحية فيها تلعب دور حاسما مع إظهار مدى الالتزام والصدق بين الطرفين، ومع ذلك تتطلب هذه المرحلة توازنا دقيقا بين العطاء والحفاظ على الذات. دي النقطة اللي انت كنت بتتكلمي فيها، لأن المبالغة في تقديم التنازلات قبل وجود ارتباط رسمي ومسؤولية كاملة قد تؤدي إلى الندم أو الاستنزاف العاطفي. إيام النقطة الاستنزاف العاطفي دي نقطة. فبعد كده هو بدأ يشرح لنا علامات الحب الصحي زي ما انت كنت قال، تضحيات غير صحية قبل الزواج، التخلي عن الهوية والقيم، تغيير المبادئ الأساسية والمعتقدات. ده هو موافق معاك جدا في الكلام اللي انت بتقوليه. قال لك التضحية السليمة قبل الزواج تبنى على التقدير المتبادل. يجب أن يشعر الطرف الذي يضحي بأن تنازله مقدر ومفهوم.
1: مقدر
0: يمشي معك في نفس النمط. في جنبير بيقول بداية يوم مشرق وجميل لك يا غالين، أتمنى أن يحمل هذا الصباح في طياته كل ما يزعد قلوبكم ويجعل يومكم مليئا بالنجاح والطاقة الإيجابية والخير الكثير.
1: أمين
0: أمين يا رب. يلا قول لنا الفرق بين طبعا ميساء مرسلة لك تعليقات، ميساء عملته لك حوار قلت لك الإنسان يمكن يحب
1: ما حب يأذيك،
0: ما حب يأذيك. خلينا ندخل في قلب الموضوع، لأنه نسبة النرجسية أكتر، التعلق أخطر من الحب نفسه، لأنه ممكن يصير مشاعر الخوف، الغضب، الغيرة، الرفض، الانتقام، الشخص محتاج يأخذ مساحته مع نفسه.
1: كلام صح. التعلق أيوة لا بعمل مشاكل بعدين، بالذات لو حس بالخطر إنك أنت حتسيبه.
0: أيوة.
1: عندنا برضو محمد
0: أيوة أيوة
1: بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكل لكم جميعا يا أستاذ رشيد والضيف الكريم دكتورة كاميلا، صباح النور عليك. بس أنا بسأل، هل الفرق شنو، أو الفرق شنو بين الحب والتقدير، وهل الحب هو كل شيء فيما في بناء العلاقات بين البشر؟ وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. أمين ويبارك حياتك كمان. نجاوب على سؤالك. احنا التقدير انه انا بقدر الزول، انه انا بقيمه، هي دي التقدير، انه انا بقيمه. بيجي فيها الاحترام برضو، انه انا بقيمه بحترمه بديه مكانته اذا كان وسط اهلي، وسط اهله، وسط المجتمع، قدام اولادنا بعدين. ده التقدير، والمجهود اللي هو بيعمله انا بكون شايفاه، وانه هو انا بديه احساس انه انا شايفاك، شايفه مجهودك، شايفه تعبك، شايف الحاجه البسيطه اللي انت بتقدمها لنا. فبرافو، ده التقدير. اوكي، الحب بيشمل التقدير، يعني التقدير جوا الحب، مع الاحترام، مع الثقة، مع الكده، ده كده كله باكج
0: مع بعض.
1: أيوة اسمه حب، ده الفرق بيناتهم. يعني ما هو ما في فرق، لكن هم مكملين ببعض. أما السؤال الباقي اللي هو العلاقات تبنى بين البشر بالحب بس، لا ما بس بالحب، لكن الحب هو أساس، هو الأساس.
0: خلينا بالله لك ريجي كده عشان أنا ناوي أخفز بك غفزة كده بعيدة.
1: أوكي تفضلي.
0: عارف الناس بتحب وبتخش والقلب بيدق والكلام بتكتب، زمان طبعا كان في جوابات
1: رسائل واتساب
0: لا لا لا وقفة طنافية دار بحكي لك على زماننا، كنت جاية من المدرسة المهم ورقة كده تقع لك تشيلي يعني كده كان دي التواصل بتاع للحب كويس. وما بدينا الجيل حاليا، بس بقول مفهومه نتغير. المفاهيم وطريقة حتى المشاعر تغيرت. احنا كلنا ده، انا ما بدين جينا دكتورة كاميليا، انا ما بدين
1: هو كل جيل عنده مميزات
0: وعيوب. احنا كان في لخبطة بين التضحية والصبر.
1: ايوه
0: يعني أنا النقطة دي يعني حلتها بعد فترة إنه التضحية هي شنو والصبر هو شنو وأنا أصبر ليه، وهل الصبر بس لمجرد إني أنا أصبر وخلاص، وهل المرأة لازم تصبر
1: طول عمرها؟
0: أنت والصبر الاثنين عملة واحدة يعني مرة وصبر عشان البيت يمشي. لكن حاليا للأسف الشديد ممكن يحصل حب، بتجي نقطة الأهل وتجي نقطة العادات والتغاليد، تجي نقطة تدخل الأسرة. وأنا ما قاعدة أتكسف أقول أنا مثلا أنا أضرب لك بنفسي، أنا عندي حرة في مساحة في نفسي إنه أنا أتكلم عن نفسي لأنه أنا مسؤولة عن الكلام اللي أنا بقوله. أنا مثلا أولادي ما مرتبطين لأسباب كثيرة أو لظروف ما مرتبطين من داخل السودان، فده جوا الأسرة واجه نسبة كبيرة من الاحتراط.
1: أكيد.
0: ليه؟ بنات السودان كملوا، بنات الأسرة كملوا. طب يا أخواننا ديل نشأوا في ظروف معينة لأسباب معينة، ما
1: أيوة ما نفس البيئة اللي هم
0: ما نفس البيئة
1: اللي إحنا قمنا فيها.
0: أي حتى لو بيعرفوا الأسرة، حتى لو بيعرفوا الأسرة الممتدة، حتى لكن في عوامل كثيرة. فيلا تدخلنا نحن في القرارات الزي دي. وحتى الأولاد للأسف الشديد بيحبوا، بس يقول لك حب قلبك واختار بعقل تبوك. ونفس البيت حبي بس بعدين اختار البستور لك البيت. البستور لك البيت ده
1: البيت
0: كيش زي ما بقوله
1: دكاشات
0: دكاشات واصلت لكم أنا
1: ما مشيت بعيد.
0: أيوة ما مشيت بعيد. يلا دي دي دي دي بتتحلى كيف؟ ارملينا فيها.
1: طبعا يعني الزواج يعني هو في دي فكرة الزواج، خلينا دخلنا فكرة الزواج. الزواج بمفاهيمه كثيرة. فكرة الأسرة وتدخل الأسرة في الزواج، طبعا أكيد لازم الأسرة تتدخل في اختيارك للشخصية اللي انت حتجيبها، إذا كان بيت أو ولد انت حتجيبها من داخل الأسرة. بس التدخل بيكون في شنو؟ أو التدخل بيكون في حدود. ليه؟ لأنه لما أنا مثلا كشخصية أسمح بأنه الأسرة تتدخل من اختياري الأول، أوكي، وأنا أمشي بعد كده، لازم تسيب بعد كده المركبة دي للأسرة. ليه؟ لأنه لو أنت اختلفت مع هذا الشخص أو أنا اختلفت مع هذا الشخص، هرجع السبب لمنه؟ ما انتوا اللي جبتوا عليه، أو ما انتوا اللي اخترتوا لي، فهمت؟ فإذا أنا حمشي على حسب الأسرة أكمل كل حياتي بعد كده على حسب اختياره.
0: ما بتجي
1: ما خلاص انت عايز كده. انا طبعا شنو الاسره بتتدخل ليه؟ لانه احنا عايزين نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا، عايزين نحافظ على مجتمعنا، عايزين يعني عيالنا ما يطلعوا برا زي ما قلتي، برا المجتمع وبرا العادات والتقاليد، برا الكسره والعصيده وكده. فبنبقى في هذا المجتمع، عايزين نقلك نفسنا في هذا المجتمع. يعني انا اقول لك حاجه، انا واحده من الناس، واحده انا ما عارفه معي كتير او لا، بس انا في فكره الزواج انا عندي مشكلة الباوندرز، الحدودية، المحدودية. وبتذكر قبل كده بتكلم مع صاحبتي اتجوزت، فبقول لها من حسي عندي عيال يعني كده، بقول لها شوفي من حسي لو انت عايزة عيالك يتجوزوا الناس او الشخصيات او القبيلة المعينة اللي انت عايزاها، ربيهم وسطه. ليه؟ لأنه ما تربي ليه، يعني مثلا تشيلي ليه ولد تربيه ليه في في في في مجتمع مختلط. تمام. الاختلاط هنا قصدي شنو؟ مختلط ثقافيا، مختلط عقائديا، مختلط من ناحية التنشئة. فهو بيتعايش مع ناس كثيرة وبيشوف ناس كثيرة ويتربى مع ناس كثيرة، ياخد مفاهيم كثيرة. تمام. يطلع لكي أي نعم هو بينتمي لهذه الأسرة، بس هو مخه ما زي شنو نفس هذه الأسرة، طالع مختلط بده، وتجبريه
0: إنه
1: هو في هذا يرجع لهذه الأسرة، يتجوز من هذه الأسرة. طبعا إذا هو رجع براو طوعت وقال أنا لا عايز أختار بيت بلدي، بعد كده هو حيكيف نفسه إنه هو يعيش مع بيت بلده. لكن لو لا، ما عايز يعمل كده، ما تجبريه إنه هو لازم يرجع. ليه؟ لأنه هو أخذ، هو بقى شخصية
0: بالثقافة
1: الثانية، والبنت الجاية دي للأسف اللي هي مختارة، مش لا انتوا حتجيبوهم تعرفوهم على بعض اتفقتوا اوكي كملوا ولا لا، ضربنا تلفون وولدنا داير بيت والبنت انا دايرة ولد، انتهى الموضوع، لصقناه مع الرسنام بكرة مش يتفاجئوا شنو، يتفاجئوا مع بعض. فأنا بقول لها شنو، لو انت عايزة تعمل كده فأولادك من حسا يعني تجبريهم، ربيهم معهم مع الناس اللي انت عايزهم يتجوزوا, ما تفكهم للعالم.
0: طيب مش مش مش نحن نحن أسر بتهاجر
1: يا للأسف
0: أولادنا برا
1: يا
0: ما في أسرة سودانية الليلة يا دكتورة كاميليا ما عندها زول مربي أولاده برا
1: يا
0: وبتجي ثقافتي إنه أنت نحن أخوان يا. عندي أخوان رابين في دول عربية باخدين الثقافة العربية اللي ما بعيدة عن الثقافة السودانية وعندي ناس عبرين المحيط
1: يا
0: أولادهم ما شافوا السودان ما لقوا السودان حتى الكلام العربي ده في
1: خطر
0: وين وين وين عشان أنت تفهمي لك كلمتين ثلاثة
1: ما انا
0: انا انا لما نيجي نقطه معلش اقول لك
1: أيوة.
0: لما نيجي نقطه الارتباط بتصهر الاسره هنا وحتى الام والابو عايزين لا ارجع
1: للبلد
0: ارجع للبلد.
1: ما انا قلت لك اذا هو رجع طواعيه براو من نفسه قال لا انا عايز بيت بلدي تمام والفكره هنا ما تجي ما يعني انا ما ما, ما ولدي عشان مغترب انا اختار له اي بيت واي بيت مفروض توافق
0: البيت
1: ما يتوافق عشان هو مغترب بس مغترب. يعني ما نعمل شنو لكن الفكره شنو انه لازم لازم يكون اختياره هو حتى وفي بلده يعني انت حتى وانت برا طيب خلاص عايز عايزين انه يجيب بيت بلده نقول له خلاص انت من يعني وانا من حاول اغذي الفكره دي من بدري يعني ما اجي اخلعه فجاه لما هو يجيب لي مثلا واحده مغربيه فجاه يخطها لي كده انا عايز اتجوز البيت دي اقول له لا لو ما عرست بدا انا ما عافيه لك وانا ما راضيه لك القصص دي انت يا حاجه نايمه وين من بدري ما انت ما انت شنو من بدري اتواصلي مع
0: على سؤالي يا كاميليا خلاص
1: لا ما هي كده صح انت عايزه انا الليله لو عايزه ولدي يطلع دكتور من بدري هحاول اغذي الحاجه دي جواه أيوة. تمام بحيث انه هو يهيئ نفسه انه في يوم من الايام هيبقى دكتور نفس الحكايه انت عايزه ولدك يعرس من من داخل الاسره من داخل البلد بتاعك غذيه من بدري كلميه او اتكلمي معاه لما تحسيه وصل مرحله هو عايز يرتبط او كده قول له يا ده احنا لاسباب كده كده كده كده وديه اسباب مقنعه تخليه هو يقرر هو عايز يتجوز وديه حريه انه هو يختار بعد كده لو هو رفض دي حياة تاني لكن لازم هو يختار هو اللي يختاره ما
0: انت ما نمشي نختار له نحن
1: ما حد يمشي معه وانتو بعد
0: نخش كده على المتابعين معانا بشوي بشوي طبعا من المتابعين المميزين جدا انا تخيل بشوي مرسل كم رسالة لو انت لقيتك واحدة قوليها لانه انا شفت له قبل آي بشوي قال طبعا بشوي ده متابع من جمهورية مصر وبيكتب لنا بالمصري فبجهجهنا جهجه انه نحن نحوله لسوداني قال العلاقات ما بتستمر بالكلام الحلو بس ولا بصورة حلوة قدام الناس العلاقات بتعيش لما يكون فيها احترام وقت الخلاف وتقدير وقت التعب وسند وقت الضعف ما في بيت كامل وما في شخص من غير عيوب لكن في ناس بتختار كل يوم انها تكمل وتفهم وتسامح وتتمسك ببعض
1: يا كلام
0: ده دي تخليه دي كده دي التضحية التضحية الصحية قال الحب الحقيقي ما مجرد مشاعر الحب الحب غرار بتاخد كل يوم قال بتستمر بيه والعلاقات قال لما يبقى الهدف قال لما يبقى الهدف ما إنه كل واحد يكسب التاني لكن العلاقة نفسها أنا ما عارفة أترجمها لك يا بيشوي ايوه قال لما يبقى الهدف مش انه هو اي حد يكسب الخلاف لكن العلاقه نفسها تكسب ما معركه بيني وبينك يعني
1: بينك الحكايه
0: قال المحبه تتأنى وتترفق المحبه لا تسقط ابدا كويس ابو ابتهال طبعا مديك الكلام اللي كان متفق فيه معاكي جزء كبير من رسالته عندك باسل الخطيب قال تستمر العلاقات عندما تكون هنالك فهم عميق لطبيعة العلاقات بين الطرفين تاني عندنا جنب الرجح تاني بيقول لك الأسرة الخلية الأساسية والنواة الأولى لبناء المجتمعات يمكن دور الجوهري في التنشئة الاجتماعية قرص القيم والأخلاق الحفاظ على الهوية الثقافية وإعداد أفراد صالحين وفعالين قادرين على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع بشوي طبعا مرسل علاقة رسالة تانية في ألبينو قال والله ما عارف أقول شنو لكن في كلام في قلب حب أشارككم أنا كنت
1: دي اختلاف أيوة
0: اختلاف دي اختلافات
1: أيوة
0: دي الاختلافات اللي بتجي يعني من البداية بس ودي دي دي
1: المشكلة قال إنه دي ما أول مرة دي ما أول مرة يعني حصلت معي كتير
0: يا البينو. أنا أنا أنا شخصياً حابة إنه أنا أتناقش معك في الموضوع ده هدي هحول الرسالة دي لناس المتابعة ونعرف نتكلم في الموضوع ده. وأوعدك إنه هيكون فيه حلقات تتكلم فيه مدام أنت طرحته وحاسس إنه أزاك, فخلينا ناخده ونسيغه ويكون حلقة وتشاركنا أنت فيها كيف قدرت عالجتها, أدركت أنها هي صح ولا ما صح, أبعادها, فخليها كده مكفولة كده بيناتنا لحد ما نجي ونقعد ونجيب لك دكتورة كاميليا ونجيب لك ناس ثانية نصبر. هيثم قال مبدعات أنت بكل صراحة, الحلقة جميلة جدا يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا. يا هيثم في ذرات كده يعني كان لقصك الكرسي بيجاي معانا بس يعني كاميليا الليلة
1: اتكلمت

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. بتمنى ما تكونوا مشيتوا بعيد، يا دوب شلتوا نفسكم كده وحضرتوا كم سؤال كده لدكتورة كاميليا نستفيد منها. كل زول كده يحاول يقول لنا هو كان واقع فياته شرك، هل هو كان فعلا فاهم الحب والإعجاب والانبهار والكلام ده، ولا يا دوب اكتشف انه الحب حاجة مختلفة نهائي عن الإعجاب وعن الانبهار وعن التعلق وعن إدمان الشخصيات اللي انتي بتكلمتي لنا عنها. أنا ممكن أدمن شخصية لمجرد أني ما عجباني الشخصية دي، لكن أنا مدمنة شخصية تانية لقيت شبيهة بالشخصية دي. أنا ممكن أكون مدمنة حبي لأبوي، فحبي لأبوي خليني أنه أنا أشوف الزول المعايدة أو القريب ليدة هيعيشني في أمان زي ما أبوي كان معايش الأسرة في أمان، فأدمن شخصيته. فقولي لي إدمان الشخصيات.
2: هو فكرة إدمان الشخصيات زي ما أنت قلت أديت المثال ده، وحاجة تاني هي إدمان الحاجات المتعلقة بالشخصية دي. يعني أنا مش بدمن بس الشخصية ك ك ك, ك كشخص أنا بحبه، لكن بدمن مثلا احتياجه لي أو احتياجي لي، بدمن عطائه، بدمن اهتمامه، فبدمن حاجات هو بيقدمها لي. تمام؟ لدرجة أنه أنا بفتكر أنه أنا بحبه أو أنا بتعلق بالحاجات دي لدرجة بفتكر أنه أنا بحبه، لكن أنا في الحقيقة الشخصية ذات نفسها لو اتجردت من كل الحاجات اللي بيقدمها لي ممكن يطلع لا ده ما الشخص اللي أنا بحبه. عشان كده أنا دائما بقول هل أنت بتحب الحاجات اللي بقدمها أو اللي أنا بقدمها في العلاقة دي، ولا بتحبني أنا شخصيا؟ لأنه ممكن في يوم ما أقدر أقدم الحاجات دي، فلو أنا ما قدرت أقدم الحاجات دي حابقى برضو أنا محبوبة أو أنا مقبولة بالنسبة لك ولا لا؟ تاني حاجة، إدمان الشخصيات فيها ناحية سلبية وفيها ناحية نفسية. تمام؟ في ناس بيفقدوا زي ما أنت قلتي الناس عزيزين عليهم، فبيفتشوا في شخصيات بصوت تانية على ده. وللأسف في إحنا ممكن ندمن شخصية مؤذية. ليه؟ لأنه أنا شخصيا بيكون عندي نقص جوايا ويكون عندي مشاكل نفسية، فدي دي دي الحسي بقت تترجم أو الناس بقت تطلع إنه العلاقات السامة، أنت بتفضل في العلاقة السامة.

0: انت مدمن الاذيه وانت ما عارفه نفسك.
1: قلت يا دكتوره كمان احنا زماننا ضاع حساي ولا قالوا لنا في علاجات سامه ولا قالوا لنا في حفظ
0: يمكن عشان ما كان الناس سامين اصلا. يعني ايوه مع الوعي الكتير انت بتكتشفي حاجات كتير.
1: طيب خواطرنا عامل طيب الخواطر. طيب زي ما كنت احنا كنا ماشيين هكذا المهم
0: بالبركه
1: حياتنا مشت. تعالي دكتوره كمان خليني اخذك لنقطه ثانيه، الجانب المادي في الاختيار لشريك الحياه والمقارنات والميديا، وانا عايزه واحد يفسحني وعايزه واحد يلبسني وعايزه واحد يكون يعني شعره عامل كده ولبس النضاره السوداء والسلسله القافله وانا عايز بيت كده
0: وهندمه
1: يلا انا دي الصوره اللي بختار بيها. وبعد كده اجي الصدم بواقعنا وبالتوب والجلابية
0: يا أول فليلة حملت المكدودة
1: وأدراك ما أدراك فبقوم ده أنا برضى به لكن بكون أنا
0: شم الوضع ما متقبله
1: حتى لو الإنسان كويس. فالجانب ارمي لنا الجانب المادي أثر قدر شنو في الحب، وفي ناس كتير حبوا بعض وتخلوا عن بعض عشان الماديات، وبالذات البنات مظلومين في النقطة دي لأنه زي ما بقولوا ديس حبيبتك لما نيجوا المختربين في الجانب المادي دمر العلاقات بين الشباب أو أثر في الشباب في تفكيرهم في الارتباط على قدر شنو.
0: هو طبعا لو حاليا أنا عملت زي ما بقول شنو عملت بسمه شنو ورقة وجيت قلت لهم قد حاولت قسمت نسبة كبيرة من الشباب حتقول لك الناس بتعرس البنات حيقولوا الأولاد حيقولوا إنه البنات بيجوا ماديات ليه بيفتش على حياة أفضل تمام ليه لأنه للأسف برهن الحياة. زمان كنا بننكرها كبنات لكن حسي بيجت واضحة شديد. أنت موسم المغتربين لما نيجي واحدة الليلة سنجل بكرة طوالي لابسة النقاب عشان هي عروسة بعد شهرين بتدخل أيوة الجوارب أيوة أيوة أيوة عشان هي عروس أسر أيوة أسر شديد أسر ليه لأنه بيجا يعني هي جاية كمان من شنو من فكرة السوشيال ميديا إنه أنا أصلاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا تمام ده للناس المغتربين طبعاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا فأنا وأنا وببني علاقة على السوشيال ميديا حبنيها على أي أساس أبنيه على أساس إنه أنا دربني معك طوب وما أجيبك جاهز فهمتيني أيوة أجيبك أنت الشخص اللي أنا لما لقيتك في السوشيال ميديا وأنت شفت بوستاتي أنا كيف في السوشيال ميديا أنا شفت حياتك كيف في السوشيال ميديا عايزين نعيش نفس الحياة فأنا ما حرضى بأقل كده حجيبك أنت داير زي ما قلتي تدفع ليه كم وحتعمل ليه شنو. للأسف دي بقت العريس بيبقى في قاعة خرافية والعريس بيدفع دم قلبه وبعد كده هي تتشرط زي ما عايزة وهو مجبور يدفع لأنه ده أساس العلاقة أو مثلا أساسا العلاقة كانت شنو اختيارات من الأهل والكده فأنا بختار على حسب ما في النهاية من أنا حضحي بمشاعري مثلا بنقول كده إنه مثلا أو البنات بيقولوا كده إنه أنا مدام حضحي بمشاعري وحضحي بالحاجة اللي أنا عايزة وحبيع حبيبي هبيعه بالرخيص
1: أجيب تمن
0: أجيب تمنه. فأنا أنا ما بلوم بس البيت بلوم كمان الشخص اللي جاي يشتري يعني أنت اللي بتدفع معلش أنت كراجل ما عشان أنت راجل وأنت مقتدر فتشيل أي واحدة عشان هي جميلة وحلوة وأمك قالت عليها أوكي تمام
1: معكم معلومات يا كمان
0: عندي معها مشاكل لا ما هي كده أي واحدة دي شنو كمان ليه لأنه أي هم ممكن الأم تكون مختارة لك واحدة كويسة جدا بس شخصيتها ما زي شخصيتك مش عشان بيت هي كعبة لا
1: لا لا, لا
0: لكن شخصيتها ما زي شخصيتك ما حتقدم لك حاجة أو أنت ما حتزيد في حياتها حاجة بس العلاقة تبقى شنو. وللأسف أنا شفت نماذج زي دي كتير إنه بقت العلاقة لو ما انفصلوا العلاقة بتبقى شنو دي مرتي وانا راجلك خلاص عندنا عيال وكل زول عايش حياته
1: الروتين
0: بالضبط كده وكل زول عايش حياته ما في يعني حتى يعني انا عشان للاسف احتكيت بنسبه اللي شغلي انا بشتغل بعد مرات او كتير برايفت تيتشر بخش بيوت كتيره حتى انا بعد مرات بسال هم الناس اللي يتزوجوا كيف بصل للمرحله دي بسال يتزوجوا كيف ليه لانه بلقى ده في الشرق وده في الغرب بس المهم في عيال في النص تمام بس ما خربوا البيت فدي بتبقى شنو انه بتحس انه في النهايه هي اختارته عشان قروش او هو اختار عشان المكان الاجتماعي ما ننسى كمان ما البنات برام هم اللي يعني اولاد الاولاد بيتزوجوا بنات مش عشان اسرته مكانتهم الاجتماعيه او عشان اسرتها فيلان. ايوه ناس فلان او عشان اسرتها مثلا عندها قروش
1: او مناسبين اسره فلان
0: ايوه او كده. ده نوع من انواع الاختيارات. هو ما حقول كله غلط بس في نفس الوقت بيرجع لو انت اللي اخترته انت كشخص. يعني انا من اسره فلان اخترت واحد عنده قروش من اسره فلان لكن قدرنا نتوافق اوكي. لكن لو لا بقى الموضوع اجبار او اوكي خلاص انا نعرس وخلاص انت جيل وصلنا مرحله او انا مقتدر وادفع اكتر تمام. انا حشوف انا لو لو لو سيكولوجيا كده لو انا حخير حختار اللي حيشيل
1: عارفه يا دكتوره كاميليا في الحلقه اللي فاتت في واحد من المتابعين رسل لي سؤال انا حسيت انه الاجابه انا ممكن اكون جاوبت له بصوره عامه لكن انت ممكن تديه الاجابه العميقه الصحيحه. كان بيسال بيقول الصداقه بين المراه والرجل صداق وهم متزوجين قال انتوا موافقين عليها يعني يعني يعني بيسال ان مثلا بنت اتزوجت وعندها اصدقاء
0: انت بتتكلم على صداقه بين الرجل والمرأة هم يعني راجل ومرته هم اصحاب
1: متزوجين يعني مرة وراجل كويس فالراجل عنده صديقات
0: صديقات بين مرأة اوكي
1: ايوه وزوجته عندها اصدقاء فبتكلم هنا المشكله دي تتعالج كيف هل هي ما غيره لكن قال موضوع حساس جدا
0: طبعا
1: هل انا شخصيا دي وجهه نظري انا واقول لك انت عدلي ولك مطلق الحريه يعني تقولي كل حاجه انا متاكده حتطلعيها صح انا بقول انه الزواج ما سجن الزواج انت بتقوله احترام وتقدير ومشاعر وشباب وفاهمين وواعيين ليه في النقطه دي الموضوع بيبقى شايك ممكن في زماننا نحن شايك
0: ايوه شايك اكتر
1: اصلا هو عشان انه يكون انت اساسا بتتكلمي مع
0: ايوه
1: ايوه دي دايره لها يعني بيقولوا شنو ليفل تاني حاليا ليه الناس متطوره فاهمه عاقله واثقه لما يجي اول ما يتزوجوا يلا الغى اصدقائك ايوه في اصدقاء اوتوماتيك المفروض يتلغوا العلاقات الكثيره انا ما قاعد انا دي وجهه نظري انا شخصيا ما قاعد احبها كويس لكن في اصدقاء بمعنى اصدقاء ما في هنسو ليه انا اول ما اتزوج يلا طق طق طق طق
0: بلاك بلاك بلاك بلاك
1: وهي بالذات البيت
0: يا
1: واول ما هو يتزوج لو ما قالت له بيشتغل المخبر
0: هو حسب بنات بيجو اوتوماتيك هي ارتبطت طوالي بلوك بتدي براءه يعني أصحاب ذاته بيعرفوا ارتبطت بالبلوكات
1: بالبلوكات
0: وأول ما تفتح البلوك معناتها خلاص يا بنت حبيبة
1: شوفي أنا حاولت أجمل
0: لا هي ده واقع الحال صراحة يعني شوفي أتكلم لك من ناحية يعني ثقافة اجتماعية يعني إحنا كمجتمع سوداني أول حاجة ما في حاجة اسمها الصداقة يعني دي غير مقبولة أساسا صداقة بين الرجل والمرأة كمجتمع سوداني عندنا مشكلة كونفليكت في الموضوع ده حتى بالبعد الوعي ده كله ما بتلقي ناس بتقبل الحاجة دي
1: كاميليا انا بتكلم لي انك كنت في الجامعه ما عندك اصدقاء
0: لا ما هي لا ما يلا ما انا بقول لك شنو المشكله ما بيقبلوها ليه لانه في ميس اندرستاندينج في حته الصداقه ذات نفسها فهمتي مفهوم الصداقه ذات نفسه تمام ليه لانه المجتمع بتاعنا بيصور لنا اي علاقه بين الولد وبنت ما علاقه ممكن تكون نظيفه او علاقه ما فيها مشاعر او علاقه كده وانا عندي اصدقاء اولاد على فكره بس وبيتكلموا معي بيقول لك ما كل الصداقات بتكون شنو بتكون خاليه من المشاعر تمام لانه في مشكله في المفهوم وانا ما بقدر اتحكم في كل مفاهيم الناس اللي حواليا فعشان كده بتجي حته الغيره او حته لا احنا عارفين احنا كاولادي الاولاد بيفكروا في كيف ابعدي من الاولاد فبالتالي هي بتقول لا انا عارف البنات ممكن يكونوا بيعملوا لك شنو او يشلبوك او كده زي ما بنقول حسه فانت ابعدي من البنات ليه لانه الصداقه ما في حاجه بقت حاجه نقيه فهمتي انا ما بدينا الصداقه دي حاجه مقدسه شديد ومن العلاقات الفاليبل يعني القيمه أيوة في حياة أيوة الإنسان والصداقة ممكن تدعمك أكتر من علاقتك بأسرتك وبعلاقتك بجوزك أكتر تمام لكن شنو عشان تشوه المفهوم بتاعه وعشان تشوهت هي تمام بقت المشكلة الناس بتتعامل مع المفهوم المشوه ليها فهمتيني ما مع شنو ما مع حقيقتها هي كصداقة حقيقية. فلكن في صداقات, في exceptions دائما, في صداقات بتحصل بين ناس متجوزين وأصحاب تاني. لكن أنا أنا أنا أقول لك حاجة, وجهة نظري تمام للصداقة من ناحية نفس علم, الصداقة دي من العلاقات البناءة جدا. ليه؟ لأنه أنا الصديق بيبنيني في اتجاهات نفسية تانية وبيدعمني في اتجاهات ممكن زوجي ما يدعمني فيها, أو مثلا أسرتي ما تدعمني فيها, إذا كانت الصداقة دي بين ولد وبنت أو بين بنات وبنات تمام. لكن لما نجي في حتة الزواج, أنا بالنسبة لي لو الصداقة دي فعلا نقية وكويسة خلي مرتك تعرف وعرفيها على, لو هي بيت خلي عرفيها على مرتك.
1: طب ما ده الشط.
0: أيوة لا يعني ليه, لأنه إحنا بندس, ما بقول لك هي مشوهة ليه, أنا ما بوريك أصحابي ده الناس منه, بس ليه أنت كمان ما تسألني إنه أنا أقطع علاقتي معهم. لا خليه يعرف, خليه عارفين ببعض, خليه هو ذاته يبني علاقة بيناتهم تمام, يكون في علاقة يعرف الشخصية دي منه تمام, ويعرف أنت بتتعاملي مع منه عشان شنو, عشان يعني
1: تقديرا للمشاعر,
0: تقديرا له هو وتقديرا للثقة بيناتكم,
1: أو تقديرا لنظرة المجتمع
0: لنظر, ما دي حتعالي فيك كل نظرة المجتمع, العلاقة بيناتكم والثقة بيناتكم والاحترام بيناتكم, هيعرف الشخصية دي. تاني حاجة العلاقة هنا, الصداقة بتتنقل بين شنو, بين شخص وشخص, لأسرة وأسرة, لأنه هو بأسرته هيعرف, هتعرفوا هتبقوا كلكم كأسرة أصحابكم مع بعض. لكن دي لو كانت شنو, دي لو كانت حاجة حقيقية ما لها علاقة بأي تلوثات أو تشوهات لموضوع الصداقة.
1: طيب في قدورة والناصر, يا أستاذ قدورة الحمد لله على السلامة يا أخي, أنت كنت وين؟ قدورة والناصر من المتابعين
0: يا البلاحظ
1: لهم, فلو فترة كده اختفى مننا, فأنا اتبهرت عيني لما جات كده على التغليع يعني وقفته. قال صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح الاشتياق واللهفة لغاء لشخصكم الجميل. لا نحن برضو مشتاقين لك يا قدورة, ومشتاقين لتعليقاتك ولوجودك معانا. قال أبعدتنا الأيام وأحسبها سنين مرت وأنا بعيد عنكم, ولكن رغم البعاد أحس بيكم جواي ومن حولي, وصوتكم لا يغادر أذني أبدا, وتشوق لمراسلتي إليكم جميعا, أنتم أخوتي أحبتي أصدغاي, مطحكم الله بالصحة والعافية. شفتين إحنا محظوظين قدر شيء عندنا متابعين فعلا يعني بحسسك إنه نحن أخوان كذا من جوا القلب. قال أختي الغالي على قلبي الأستاذة رشيدة الموهوبة والمتمكنة ذات السماحة الحديث المحسول, وطلت الدكتورة الراغية ذات الهندام الراغي والكلام الطيب كميليا المكملة لحلاوة الكلام. شفت يا أخي أنت كده يعني كده نفخت أنا بجد. قالوا الموضوع حلو والحلقة جميلة جدا من عنوانها, لها طعم محسول المزاق بالحب, تحلو الدنيا وتعوى العلاقات وتصير الحياة بطعم حلو وهادي وسعادة غامرة ترفرف بأجنحة السعادة والحب الدائم روعة وجمال, وتكون في سعادة دائمة. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو والأخوة القائمين على طرح المواضيع وعلى طغم الراديو, ومن ثم أحيي كل أهل بغرية الحمداب الجزيرة, ونترحم على روح أختي زينب ورحيلها الموجع عنا, ولكم كل الود والاحترام وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهري. يا قدورة نحن من يعني راديو سمر, أنا وكل الفريق وكل الناس بنقول لك ربنا يقويك وربنا يعني يشيد أزرك, وأكيد إحساس صعب بس كلنا يعني بنصلي إنه ربنا هو اللي يلمس قلبك ويخليك تعدي الفترة دي. وشكرا لك إنك أنت شاركتنا, و أنا واثقة إنه كل الفريق حتسمع منه نفس الكلام. أنت إنسان غالي على قلوبنا جدا جدا يا قدورة, يعني كلام وجعني. طيب على ما أظن إنه في ميساء برضو. لو لقيتيها
0: ميساء قالت غايته مبسوطة جدا من حلقة, فيها كمية من النقاط المهمة أثارت النقاش أوسع
1: من أوسع أبوابه.
0: أوكي بسهل علينا كتير في الدوام, في الدوام مركبة سماعاتي حرصا منا على الحلقة, حلقة أستاذة رشيدة ما ممكن ما أحضرها إلا الشديدة القوي. شكرا. لا في عشق متبادلين.
1: عارفة الشخصية اللي عندها شوية, ما بقول تمرد, لكن عندها جرأة في إنها بتطرح أفكارها
0: بجرأة.
1: عندها جرأة إنه تطرح أفكارها ودي شخصية لا ما ما يعني أنا ممكن أقول شخصية من ميساء لو يعني معلش يا ميساء خليني أقول حاجة ده تخمين مني أنا إنه ممكن عدت بمواقف خلت عدلت من شخصيتها وبقت تدرس خطواتها وبتقول رأيها وخدت حدود وميزان لكل حاجة. أنا صح يا ميساء ولا لا يعني دي نظرة نظرة الأم يعني بس فربنا يبارك حياتك يا ميساء وشكرا لك على إنه الكلام اللي أنت كنتيه. طيب يا دكتورة كاميليا أنا حاسة إنه الوقت بدأ يسرقنا. لا هو الوقت سرقنا. هو الوقت سرقنا. أنا يا دكتورة كاميليا حابة إنه تدينا زي ما بقوله في الختام كده فضلت لنا دقيقة أو دقيقتين نصيحة للشباب أو الشباب تايهين في شنو حاسة إنه لا تعالوا كده نخدها في شكل تساؤلات للشباب والأولاد والبنات قبل ما الواحد يقول للبيت أنا بحبك مفروض يفكر في شنو وقبل البيت ما تقول للولد أنا بحبك لأنه كلمة بحبك وبتحبيني دي أنا بحتبرها ده كلمة مقدسة جدا عهد يعني في شنو أنا جوا نفسي قبل ما أطلع الكلمة دي المفروض أنا أقولها يعني ما أقول له مجرد إنه أنت لابسة سامح ولا مجرد إنك خدت ميكب ولا مجرد إنه أنت شكلك حلو.
0: طيب هو الكلمة اللي للأسف بقد مبتزلة يعني من كثرة استخدامها الكثير بقد مبتزلة يعني بقد ما بتحمل نفس القدسية اللي انتوا اتربيتوها احنا في عهدنا حاسة كل انا بحب اي حبيزة بحبها ما خلاص بقينا نستخدم الكلمة وابتزلنا في استخدامها لدرجة فقدت معناها وفقدت قدسيتها فبقى ما التزام تاني بحبك دي بالنسبة لنا يعني للجيل بتاعنا بحبك عادي عادي لكن ما معناته ان انا ماشي اتجوزك ودي يعني ده حتى قالت لينا كتير انا بحبك بس ما بقدر ارتبط بيك فما عشان كده بقول لك
1: اقول له دي ساعه تاني يعني شنو بحبك وما حرطبط بيك
0: ما بقول لك وصل احنا وصلنا للمرحله دي يتقال تمام اذا كان الولد او كانت البيت ليه لانه احنا فقدنا المعنى للحب الحب يبقى ما بالالتزام يعني انا بحبك ما معناته انا ملتزمه ملتزمه بالعلاقه معك او بالارتباط معك او احنا حنبني بيت سوا فأنا بالنسبة لي إنك أنت قبل ما تقول بحبك لوحدة أعرف نفسك أنت عايز شنو أنت ذاتك أنت عايز شنو في الحياة وشوف شخصية تناسب المفاهيم بتاعتك وتناسب الحاجات بتاعتك وبعد كده أبني ما أقدر أبني معها علاقة سوا ده باختصار عشان الزمن بتاعنا انتهى.
1: طيب أنا عارفة خلينا أختم الحلقة كده بكلامك ده بنكتة ما حقول يا واحد من أولادي لكن يعني هو أطفال يعني هم شباب زيكم لكن فجأة لقيته هو أصحابه القصة دي بجد وفي المدرسة وكانت مشكلة والمدارس طبعا كانت مختلطة وكده يعني كاتبين جواب لبيت الكاتب الكلام واحد والبحبها واحد والرسل الجواب واحد
0: ده حب جماعي ده
1: يلا وكلهم لما نتخدتوا قالوا هون احنا برانا ارفصوا كله معجب بيا فهم الاربعة خلاص الجريئين المشوا قالوا لا انا ما بعرف من اخو قال انا بحبك لكن الاربعة
0: بيحبوكي
1: كلهم قالوا لا احنا بنحبك ناس اللي انت بتقوليه فكلمة بحبك زي ما بقول لا هي كلمة جميلة أنا ما بدين جيلكم بس بقول إنه هو تغير هو بيقى له مفاهيمه وهو بيقى له طبعه يا كاميليا أنا يعني بجد اتبسطت جدا جدا معاك في الحلقة دي وأوعدكم إنه أنا حجيبة تاني وتالت وما حخليها وزي ما كنت لك انتوا من الشباب الحقيقة نحن محتاجين لكم في البلد محتاجين لكم حقيقي انه تشيلوا عليكم أمانة كبيرة بناء وطن مدعافي فكل واحد يشوف الوزن اللي عنده ويستخدمه فانت ربنا اداك وزنة كبيرة في يدك نور وملح يعني وراديو سمر فاتح لك أبوابه لأنك أنت كلامك بجد أنا لو قعدت هنا ما كنت حعرف أقول نفس الكلام اللي أنت كنتيه أنا استفدت منه شخصيا في تعريف الحب ولحد ما نتلاقى المرة الجاية
0: إلى اللقاء
1: سلام.
2: 🎵 لأنك بتهمني وإنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء كل زول يقول رأيه نسمع بعض نشجع بعض ونتفاكر نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حسن سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا

0: بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. فبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
1: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
0: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
0: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
3: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
0: فأجاب عيسى:
4: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
0: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
4: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
0: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
4: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
0: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
0: وقال له عيسى:
4: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
0: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم. فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
0: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
6: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
0: فقال له عيسى:
4: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
0: وقال لواحد آخر:
4: اتبعني.
0: فأجابه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
0: لكنه قال له:
4: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
0: وقال له واحد آخر:
8: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
0: فقال له عيسى:
4: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا. والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. بإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد أمثال يسوع المسيح، لوقا أصحاح 8

0: بتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير منه كنا ندقق بنا كت قدمهم أمهم وأبوهم أو لعبي حوام لتبصوا ورحي لتعايروا وحي زابطوا وتبس وتفنج قار عبو من قبي تنفسيتهم وتثقتهم بنفسهم بزح أسر ودي وشنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وتعافيتنا نفسياتهم كله للدمر كمن اللي قلنا الدقات بنا وجنا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا اللي نوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جنا نوش وبزح أسر حد جديد احنا لنبلو ولنودي كأم وأب قلت دقا وبابهم من بس ومن متقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا عند الريل العبي لب صبر كنت كل الأم وديو ولم بلو قلت جنيتنا هذا حساب كنا عاتي يوم بنا إنهم لم بلو ولم وديو ما أسر بديبهم موديهم عند بينا قلت حساب بنا وقلهم تشجيع وتحاضرات وتربية سنيت وتلية سنيت ونبرة سنيت لقد نحبهم بنا الليت عندي قبي لا ما عقلهم ولا لبهم قلنا قبنا من أكاي فكر ومن أو من أي اللي تحز سمع ولي اللي تحز قليل رأو كمن إشو لنا ساعد دام دي ما يتبدي أكيد إشو اللي تركبو أو اللي ركبه دي ما يترسع ومن ولا ترسع لشان ربا يتبدي في جنات وشت حتى يفهم قني بلا لبنا ومننا نبراه هو لبلع هو لسيته منه التلبو والتنفسيته أسر لتودي إقلا قني رعي وقن حسبنا كصيغة بنفسه قد تلقلو ومن فرهت ومن فجع قل تنجي وعبايا سنيت قل لعبه من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قلنا دي حنو بنا كلبو قل تعقبو كل كوي ولا سن من اللي بسبت كنز للي بجنا قلنا عقبنا وتربية سنيت قلنا ربنا
1: حبونا ما تنسيت كل اللي نسمنا الجامعات اتمعلقنا وعلان دان تفانيكم ازيني نايفينا نا اجنيت نعيش كفقنا ربيهم وتربيتهم قلنا اسني كماكم سليهم نفسيتهم قلنا راعي وقلهم سديت لقبلهم بيلو تعليم لقباء ونابرا لقباء كله قلنا حبهم وجسمهم وعقلهم كله قلنا عابي واجبنا وهتوم دي بدينا امانة سبت قبو لامانتنا اجلين حمل كبزحام اجنيت اقروز دي بشارك لرتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأقلوم سنقن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو ولا الرؤو كل سنق اللقباء وقلوم مثال ونموزج النقباء كأقلوم مثال ونموزج دولنبل سنيت قني دك عدموم وإننا سنيت قل المدو وإحنا لما تسنيق لها اللي قلنا هتوم للمد لساني لنعينا أقل لنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاكيت لنعينا كله دي بأدبهم واتفق قليت ليت عندي قبي للبهم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبهم أقل نعقب وجبنا كالبهم للبتو من كله منه اللي تفرر كالبنا يا آدمي اكيت وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمن المسيح كله كلبس أنا من قبي لوداي كل سنة ولا ما أخلاق سنة وأدب سنة للبقى كمان قبي كل من اللي تفرر لأكي فكل سنة وكوي من لبت اللي تفرر كلا البوم أجن نقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برن دي

جبي من جوا من لك بابو كلامه أدب لنايوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم جلسني للبهم إجلندف وجب كجلود آدمي للبون أدفع من جبي وسنيت ملا من قبل عقل نايو لو ديا كل سنيت جبي ولا حاجة سنيت جبي ود آدم لباك من جبي نسأله لك كل نسأل من أيام لا فجر لمخزن نايو ولا من المزعين للبتو كل لب اتلي هليت للساني اللي بالله كل لب نسنا من قبي سنيت مبلس وسنيت شقي وأدم نسني دل بقى كمان قبي لا فجر كل كي قبي سبت اللي لبنا كان نعقب وربي ما اللي تحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو كان نحربي كل نيتنا ولا قصدنا سنة من قبي ولا الناس أنا من قبي لو دديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيه بكيت مال أنا من قبي كله نفجره إكيتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن عزري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كم من قبي لم وديو ولا نفكر كله أكوي قبي كل فكرنا إجن عندف وقلو إجن نظهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجي نمقى بأخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلت نيقبي من آياته لما تسلل الأدب تلب بلها الليت كل لبو من سنية قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو سنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي لا لب كل صلاح بو دي كم العلعل لما تسي صلاح صلاح يقبي وأصانيوت من العلعل ما معنى طلبه كل لب من جوا يقل زري ويجب كل لب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي لا لب رات عمل قبي كل لو ديو رات عقبي ولا لب سأرى من قبي لب اللسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كل لب ينفع من قبي لبعد لو دي كله ينافع كل اللي بيجن لندف وقل لزري ويجب كل اللي بنطفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لن ودي كله سر وسني لا اللي بكيت بتملا من قبي كل اللي بنك النعقب اللي بكم عقب واللي بالربي دي من حكم ناي ملك سليمان اللي بك عقب من اكيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت افقر كما كم سليه ولا بك سنة من قبي لا من سالك سنة ولا مبالس كسنة لا لبك عكا من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك كم لسان نقل عقب ولا بنقل عقب وجبنا كل لبنا تسر إكيد قل حساب دول لبن لا أقني بلبنا إيف هالك نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجي لا لبلا سنة اللي تقلنا بلسبو بنا ومن أكي مبالس إقلنا تنجي وقلنا على وط وجبنا كبك بين عربك النيجيس ومن من حمام كبود نايا كي أدب وكي مبالس قلنا تنجي للبنا قلنا عقب وسنيت قلنا تعلم وسنيت قلنا المد ومن أكي لمد قلنا تنجي وقلنا على وطبنا كأكي لمد تبدل العبد سيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمات ما لكري وتعبى وتمكرات وتي بحروب لكري من لسان لفجر هجية من لبلا لتفرر كهجية لتحاجية تمزز وراح تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجية لمبلا تسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت لساننا كان يقبنا كل لساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقنا قبل فرس بدي وطيلة حزية كان جايز سبت إلي إقل لسانا ما لجام واحد جنيد أقلو وبحسال جنواليو وسنيت ليت أقلنا بلسبو وجبن كم بالمعنات إقلي نتحاجي ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بقلو قل بلسبنا نفع للأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع إقل نتحاجي وقلني بالألبنا كلم بلو كله اجل فائدة وجل نفع وجل ود آدم لنفع وجلنا لنفع
وكل هدف جنت حاجة بنا دي يكون تمند بينا جنت حاجة على بنا هجيانا جنا ننتف وجنا سني ويجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة ملي ومن فتلة ملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعها تتفرر من عقلت لا تتفرر ومن لبت لا تتفرر كلبنا اجنا اسني وجنا يقب بنا كلبنا اجنا يقب كم سلهما اجل اجنيت نعيش البابا مجنا يقب كله سبت من لب لا تتفررتو وجنا المش لا لمد لا لمديو كل حدا جو سبت كبد سنيت جنا المدو وسنيت جنا علمو كم انا بلعونا ستيو ادبوما اجنا يقب وتعليمو اجنا اسني وجبنا قبل عوسيتو ليت اي كبي الى جنا لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله يقول يدبو كمان سلمت دي باحت جنيجيس وبقبي ربب جنت مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت جنا لوت قبي ناي برحت وناي دحن وناي نجات جنا سبت سديل تهيبانا كلها منا لبنا جنا ملا وتعليم سلي جنا لجنا ولا مسن جنا المد ومن أكيلا مد جنا تنجي كم سلهما من كل أولافات جنة نجة كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للآتينا سبت قبا من اللي شاركنا يولف جنة نجة وجبنا كندا لمد أي سنعة متنفعنا عند بينا نفسنا جنة سألبنا وبعد دام وديا عند حاجة جنة جنيدة ألبنا لن وديا متنفعنا عند آمرنا جنيدة يابنا عند يكون بعد دام وديا جنيدة ألبنا كمن حقاقة جنت نجي وبأصالة جنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت جنيدي وبعد دان وديا جلينيدي كرمسنا قل نسأل إلا سنعة الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسدي تهيبني اندبينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نابرتنا معنى وهدف وطامتا مركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جيس ومعنى للهيب شكو لا شكيه قلت بابا نيكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عامرنا من قبي كمال سلمات العنبت بدين قبي هدفنا عند عامرنا ورأيين ده عند ركبنا وبعقلنا عند تمرحنا قلنا شكبنا عند يكون عند تحاققنا وقدام وديا إيديا منا قلنا تنجبنا كقدام لو وديا ليت أقلني دين دي قبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قلنا المد وأهدف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عند لمدنا بس سنيت جنيجيس ومن أكيد جنت نجي عندي يكون كم عور عند جنيجيس وكم سال هباي إجنا قلد وجنا تحقق قلبنا كأدم عقلها هباي ربي أب عقله عند نافع العقل لنا يو للبلوتا إجن ليدي كم سال هما من قدام سنيت جل المد كم سال هما جل جنيت ناش عند نعلمهم من حقق قلت نجيو و سنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقوله كله معنات وطمطم لبوق القبة اندي يكون اكي لمد واكي ولا فتوق اللي تكرو وشرك دي ملي فقرو منه دي بقل الوداكو قل نس دي يوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ان بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن اندكريو واندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولا ما دل الحكم ولا قيدو سبت قبا بزحام الدام دي بالدنيا قبل ما دل تقيدو وأكي عادة وأكي لمد كم لل عادة اللي قلت فرق قليل قدرو والتل نشبو والصورة من عيالة قبو ودي بسكين عيالة تكرو ودي بقيدة لنبرو بزحامتو كم لل قيد اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقبا وقلنا عب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وهدف لبو تعليم قلنا علمهم
kom sa luhu maama ak la mat gën na jiom wajbana kahbuna ma tansit etwalafna sijair wana tumbak lawat kaw shababna igil mitu tilli akay la mat lawat kaw dolimbil addam ba'dam nda satu sijair watumbak nda safa dolar uom eto maman nom lamdo ka tumbak la satte malu وعافيته للندد بسات وقل عافيته دي بشرك لك الري وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربيت قررم والسيد قررم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرم عند أدقاسة عربية قرم عند السوق سجارة عند ستة لارو كلا قشيم هيني إلا سجارة عند ستة عربية قرم والسيد قرم ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحرق ابتعسة يفقر إلا قدام لو قلل دهاليني يتنوسو للامد اللي كم للتعسو وقال لفقر منكم يقدر ونعملو لالي ندى لتمني وندى الحزة كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ما من يقبل منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبالح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد

قبي سلاح ميتا قبي سلاح بارد رب الله حزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا ترحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأصبر كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتلة تتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب لفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح لحسبه ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن قل ركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاجة ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلي زمي وسفري قل اصقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي سلاحنا مرة راك بام اللي ندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان من البل اقبوها اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هي تراكين قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبزح لبل وآدمي سالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبي صالح من ربيته ود قدام بنوصو صالح قلب صح يقدر كما رب الحزي قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو ربا قبيا صلاح وقدام سكا قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناوة قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو ازي وقت قيرا ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدى منها البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس هلا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت ود قدامتو كود قدام هيك على خالق أيو إقل قل قاوم قلبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبت يبو نفسه قل لك شش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لك شش على بنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

تحبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح حيلتكم بو وقوتكم بو وحيلتنا يو ربا شواطينكم تقرد وشواطينكم طيعوا وسمعوا رينا أزيهني دي بقى مسالاتنا يو قنت حاجيتو يسوع المسيح بقى مسالات عباي معنا بقى ليل هجيا وحكير هجيا قل أدرس بو قب أقبويتو قديب حتى بيلا جينا ربي كم سلا حرستاي حرستاي لتفررا ولا حرستاي اللي لزري لزرعيو اتقبي لزرعا ولسرير لبلعيو لسرير اتقبي سبت على سرير لقطيو وحتى يبقلت وسرو دي بلاك واتقا ولا بلاك كابل حود على ديبو ولي كابل حود اجيد اندا باقلا حري عقرو سبتي على قلو اجيد يبسا وسرو دي بقى كان سعر اتمقب اشواك للزرقة وحر الاشواك اندا باقلت لحن قطو فرق الهبي قدرة مدرس قدوك للزرقة وباقلا وعد عاف لامسا ابسالاسا وسسا ومئت لباقلا لبلنا كديب الله التقبيل للزرقة هجينا يا ربكم سريه ورطة آدمي ليلة كبتة أو اندلة كبتة أجيد شيطان لشتفة منه وسرة التبالقات لقابة اندلة كبتة لهجية أجيد اندلة كبتة حري مشاقل دول المزو للحدقة وفريلي تايب ديبو وشيطان لشتفة منه دي بكا على اي تاني تمدر اشواك للزرع مشاكل ومشاكلنا الدنيا كم وزدتو رجي ربين تتكبتايا حركم لحد دقا وطا مشاكلكم قبي والدنيا كم شاكلو وطحن ولجي لها الركبة على كم تتحنك وطو دي بدنيا هكم للشاكل دي بدنيا هكم للشاكل ترينا وطا مدر لزدوك لقبا لفرا وفريهو بعد عاف لهبا اللي آدمي لجي ربي للتكبت و انجل ديما مثل لسبت ولسبت ديبو و حيوتنا ايو معانت لتركب وفريا لتركب حجينا يا ربي دول نسمع كم سال إلا ديبا لرئيناها ليه لتكبتا آدمي كم ديبا قبي لمدر لد لقبي لكل لك عيدة ليبست أو لتردت زرقي لي قبي ديبا لا آدم اللي إلي تكبتاتو التاكا لأيت لتبلق كبل حد على ديبو أجيد لا تبقل اللي بهالت لا آدم اللي ربي أجيد لتكبتا وحري أجيد لحدك كم سليهوتو ومشكلة دول مزو مناكم لتبرق وتمشكلة تبكم لشاقل وديبا مقبا أشواك لزر أزري اللي لآدمي لكي ربي لتكبت وحري مشاقلو عند شغلته والدنيا ومال ولا تفنات مشاكل بلا الشقل ولا ترى ساعته والتمدر لصدوق لرئيناها اللي هي ربي دي بلا سبت وبلا تمرح كي ربي عند سمعناها وكتاب ربي عند قرأناه لقل نسبة ديبو وفرق أفري ومنابرتنا معنت وحيوتنا طمطم وهدف لبا لقل تقبل.

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوه وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو الجبي سلاح لينا ما يفعلنا اللي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندس معكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كمسل هما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سئلاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نصايح من الوالدين للشباب. تعالوا نسمع ونعرف شنو هي النصايح دي.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكا.

خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي رادي سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن مرض السكتة الدماغية، وهو حالة بتحدث وقت ينقطع أو يقل الدم الواصل للدماغ، وده بيؤدي لحرمان أنسجة الدماغ من الأكسجين والمواد الغذائية، وبالتالي يحصل موت في جزء من خلايا الدماغ وينتج عنه حدوث كمية من الأعراض، والسبب فيها بيكون غالبا حدوث جلطة أو نزيف في بعض الشرايين المغذية للدماغ. حنتكلم عن أعراض السكتة الدماغية. من المهم أنه ننتبه لزمن بداية الأعراض لأنه مهم جدا في العلاج. من الأعراض اللي بتحصل لمريض السكتة الدماغية هي وجود مشكلة أو صعوبة في الكلام أو ارتباك وتلعثم أثناء الكلام. برضو بيحصل خدر أو شلل بالوجه ويشمل ميلان الفم لجانب واحد من الجوانب، ويظهر عند الكلام أو محاولة الابتسامة. بيحصل كمان خدر أو شلل بالأطراف كلها أو بعضها على حسب حجم الجلطة أو النزيف، في معظم الحالات بيكون في جانب واحد من الجسم. كمان بتحصل مشاكل في الرؤية في عين واحدة أو في العينين، وممكن تكون رؤية ضبابية أو رؤية مزدوجة. بيحصل صداع شديد وبصورة مفاجئة، وقد يكون مصحوب بالاستفراغ أو فقدان الوعي. كمان بيحصل فقدان للتوازن أثناء المشي. وقد تحصل الأعراض دي مهم جدا إنه نتحرك للمستشفى فورا ونحدد زمن حدوث الأعراض. أنواع السكتات الدماغية: هي السكتة الدماغية نتيجة حدوث جلطة، والجلطة دي ممكن تكون جلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، أو جلطة في شريان بعيد وصلت للمخ عن طريق مجرى الدم. السكتة الدماغية برضو ممكن تحصل نتيجة وجود نزيف، وده بيحصل نتيجة تمزق الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الدماغ أو تسرب الدم منها، وده بيكون لأسباب كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم الشديد أو الإفراط في تناول أدوية السيولة أو زيادة جرعتها، أو تشوه في الأوعية الدموية، أو نتيجة لحدوث حوادث مرورية. الجلطة الدماغية العابرة، وده نوع من السكتة الدماغية، الأعراض فيه بتستمر لأقل من 24 ساعة، بعدها بتختفي كل الأعراض والمريض يرجع لحالته الطبيعية. الأسباب اللي بتؤدي لزيادة خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية هي ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكري وأمراض القلب زي فشل عضلة القلب واضطراب دقات القلب وأمراض الصمامات. كمان التاريخ المرضي للعائلة بيلعب دور كبير جدا في الإصابة بالسكتات الدماغية. العمر إذا كان أكثر من 55 سنة كمان بيزيد من خطر الإصابة بالجلطة. كمان الرجال عندهم نسبة أعلى للإصابة بالجلطة أكثر من النساء. زيادة الوزن وقلة النشاط البدني كمان بتلعب دور كبير جدا في الإصابة بالسكتات الدماغية. ومن أسباب السكتات الدماغية كمان شرب الكحول وتناول المخدرات زي الكوكايين وحبوب منع الحمل المحتوية على الاستروجين. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن التشخيص وطرق العلاج بالنسبة للسكتات الدماغية.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن السكتات الدماغية. حنتكلم عن طرق تشخيص السكتات الدماغية. بعد أخذ التاريخ المرضي والكشف على المريض بنقوم بعمل فحوصات. الفحوصات دي تشمل فحوصات قياس الدم والسكر والسيولة. ممكن كمان نعمل تصوير بالأشعة المقطعية للدماغ للكشف إذا كان السبب للسكتة الدماغية هو نزيف ولا جلطة، وده كمان بيلعب دور كبير جدا في تحديد نوع العلاج. ممكن نعمل موجات صوتية للشرايين الموجودة في الرقبة المعروفة بالشرايين السباتية عشان نكشف إذا كان في ضيق في الشرايين دي ممكن هو يكون سبب حصول الجلطة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية للقلب أو إيكو للكشف عن وجود أمراض في صمامات القلب أو وجود جلطات داخل القلب ممكن تكون انتقلت عن طريق مجرى الدم. بالنسبة للعلاج في حالة الجلطة والوصول للمستشفى خلال 4 إلى 5 ساعات من بداية الأعراض، ممكن إعطاء أدوية بلزابة الجلطة وهي بتساعد في اختفاء الأعراض. في حالة عدم الوصول للمستشفى في الوقت المناسب أو إذا كان في سبب بمنع إعطاء أدوية إزابة الجلطة للمريض، ممكن عمل عملية لإزابة الجلطة بالقسطرة. بعد زوال الأعراض بأسبوعين ممكن نبدأ أدوية تغليل ضغط الدم أو أدوية السيولة إذا كان المريض ما بيأخذها قبل كده. من التدخلات الثانية الممكن نعملها هي علاج ضيق الشرايين السباتية بواسطة الجراحة، وممكن في بعض الحالات تركيب دعامة بدل من الجراحة بالذات للمرضى كبار السن. أما في حالتين السكتة الدماغية كانت نتيجة لنزيف، بتركز العلاج على السيطرة على النزيف ويتم إيقاف كل الأدوية بتاعت السيولة وإعطاء أدوية لتخفيض ضغط الدم. ممكن عمل عمليات جراحية لإصلاح الأدوية الدماغية إن حصلت فيها تشوهات. والخطوة الأخيرة من العلاج بعد انتهاء الفترة الأولى هي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. المضاعفات الممكن تحصل نتيجة للسكتة الدماغية هي الشلل الدائم أو فقدان الذاكرة أو صعوبة في التحدث أو البلع. أما بالنسبة للوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية، ده بيكون عن طريق علاج ارتفاع ضغط الدم والمتابعة المستمرة مع الطبيب، وكمان ضبط مرض السكري من خلال العلاجات والنظام الصحي. من أهم الحاجات كمان إيقاف التدخين وتقليل شرب الكحوليات وتقليل كمية الدهون في الغذاء والاعتماد على الزيوت الغير مشبعة زي زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، والحفاظ على وزن صحي وتقليل الوزن في حالة السمنة، وكمان ممارسة الرياضة. في أدوية ممكن تستخدم للتقليل من خطر الإصابة بالجلطات بيوصفها الطبيب زي أدوية منع تكوين الجلطات زي الإسبرين وعلاج اسمه الكلوبيدوغريل، ودي أدوية بتمنع تجمع الصفائح الدموية وبالتالي بتقلل خطر الإصابة بالجلطات. في أدوية تانية لزيادة سيولات الدم زي الوارفارين، وده بيمنع تجلط الدم وبنديه للمرضى الممكن يكون عندهم اضطراب في نظام دقات القلب. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الجلطات والسكتات الدماغية. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة تانية من برنامج صحتك كنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية.

إخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن حجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، ونتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة الكتابية. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، ويتناولنا موضوع نور العالم وملح الأرض، وكمان تشجعنا وأخذنا التحذيرات مع بعض. وفي الحلقة دي هتكلم عن تقديم المساعدات الإنسانية. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني، وزي ما كلمتكم إنه موضوع حلقتنا دي تقديم المساعدات الإنسانية. لما نيجي نقرأ في رسالة يعقوب 1:27 اللي بتقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم. دي ضرورة، ده الشيء اللي بيدفع المؤمنين وبيخليهم يعملوا محبة الله فيهم. عشان كده بيقدموا الغذاء للناس الجائعة، وبيقوموا أو بيقوموا المساكين أو بيشجعوا المساكين، وبيدافعوا عن الضعفاء بطريقة قانونية، وبيساعدوا الناس اللي بيمروا بالكوارث من فيضانات وزلازل وأمراض وحروب. محبة الله فينا بيخلينا نقدم التشجيع وتجديد الناس اللي بيواجههم الاضطهاد بسبب إيمانهم بالمسيح. كثير ما قدمت كنائس الغرب التعليم والخدمات الطبية في بلدان العالم الثالث، حتى حكومات الدول دي تعلمت أهمية التعليم وبقت تعمل نفس الشيء. ودي حاجة جميلة للكنيسة أن تواصل العمل ده في المناطق اللي لسه محتاجة للمساعدات الإنسانية. لو نحن نظرنا للعالم بنلقى عددنا بسيط وما كافي. عدد سكان العالم قاعد بيزيد بمعدل 90 مليون نسمة سنويا، وممكن الغذاء ما يكفي سكان الأرض. فلو كارثة هتقع في مكان ما، دي هيكون ما في مفر لمجاعة عامة. وبنلاحظ أحيانا الدول الغنية دائرة تحمي مصالحها الاقتصادية وما بتهمه تدمير مصالح الدول الصغيرة حتى لو فترة طويلة. والأمراض بنلاحظ تتواصل زي الإيدز والأبولا وكثير من الأمراض، وكمان تلوث البيئة واستنزاف الصحة البشرية في دول العالم الثالث. طيب ده شنو ممكن نحن المؤمنين بنقدر نعمله؟ يا أخوي وإنت بتسمعني أشجعك، خلونا نصلي عشان ربنا يقدر يدي حكمة لمنظمات الإقاصة المسيحية ويقوموا يستخدموا الأموال بطريقة كويس. وكمان خلونا نصلي ربنا يرشد المؤمنين يقدروا كيف يدوا بسخاء. المطلوب ما بس دائما الغذاء أو القروش، لأنه بعض المرات الاحتياجات بتكون تدريب غادة روحانيين ونامين في كلمة الرب. خلينا نسمع ترنيمة مع بعض بعدك نجي ونواصل.

رجعنا تاني مع بعض أحبائي، وخلونا أبدأ بكلام قاله واحد اسمه أندرو. أخونا أندرو ده قال كده: دي حقيقة صورة يسوع واقف في الباب وبيضرب في الباب، ده بنلقاه في رؤيا يوحنا 23. قال كده: في الكنيسة في ناس قلوبهم مقفولة وما دارين يفتحوا الباب عشان يقدموا الرحمة والمحبة العملية، وده اللي بيخلي يسوع يكون واقف في الباب وبيضرب عشان يدخل. ولما يسوع يدخل بيخلي المؤمن يقدم المحبة العملية. في سنة 1998 إلى 1999 في منظمة قدمت اسمها Open Doors، وده لأول مرة في تاريخه عدد كبير من أطنان المعونة للمسيحيين في السودان، وده بسبب إنه المؤمنين كانوا ضعاف جسديا لدرجة إنهم ما كانوا قادرين يركزوا في برنامج التدريب، ولدرجة في بعض منهم لما كلفوهم يوصلوا المساعدات ما دخلوها في المناطق، ما إنه المشروع كان باسم مشروع المحبة والرأفة، لكن في كناس أنانيين ما حب إنه يوصلوا المساعدات في المناطق دي. وده شيء ما كويس إنه إحنا مؤمنين نميز ونفرق. خلينا نتعلم الطريقة الكتابية الصحيح كيف إنه نقدم المحبة للآخرين وبدون تميز وبدون فرز. من الملاحظ أن المحبة هي أول ثمرة بالروح القدس في دخول الناس المؤمنين المنقادين بالروح. واحد قال أن المبالغة الوحيد في الحياة المسيحية هي فيض المحبة، زي ما كورنثوس الأولى 13 بيقدم وصف للمعنى الحقيقي للمحبة وكيف بيقدمه. قال كده في كورنثوس: إن كنت أتكلم بلسان الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فخسرت نحاسا يطن أو صنجا يرن، وإن كانت لي نبوءة وعالم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تكبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتدي ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أحبائي، مهم جدا أنه نتعلم كلمة الله ونطبقها لحياتنا، وعشان ما أنه ما يكون مجرد كلمات وبدون فعل. في ناس كثيرة أغنياء ما عندهم محبة ولكن بيقدموا مساعدات. ما ممكن أنت بتقول أنت بتحب ربنا، ما ممكن أنت بتقول أنت بتعرف ربنا وما بتقدم. لو أنت بتحب ربنا وفي محبة حقيقية، ما في واحد بيحب وبدون ما يقدم. المحبة دائما هي بتعطي، المحبة دائما هي بتضحي، المحبة دائما هي بتقدم وبتطلب وبتتمنى أفضل للآخرين. وافتكر دي صفة أو دي واحدة من الثمار الروح القدس إن الله وضعه فينا، إنه نكون ثمرة بيقدم، ثمرة بيضحي. ياريت إنه الله يملأنا بثماره، ودائما نكون إحنا بنقدم بمحبة بطريقة عملية وليس بالكلام. خلونا نكون في صلاة مع بعض. أبونا الطيب، أب ربنا يسوع المسيح، نحن بنصلي طالبين منك إن تملانا بحبك الكبير حتى نحن نقدر نحب كل الناس ونقدم لهم المساعدات بدون شروط ولا بالمثل ولا نطلب شيء بالمقابل. آمين. أعزائي المستمعين، شكرا كثير لحسن الاستماع. إلى أن نلتقيكم في الحلقات القادمة بإذن الرب، ليت الرب يقدرنا نعمل الواجب الصح مع كل الناس بدون فرز. وإلى اللقاء.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن. نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمعها اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض يعني ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا الكبير اللي دايما يعني بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شايك ولا كوباية الجبنة بتاعت المسا كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب فعلا، سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي المستمعين ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده، وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت الوعد.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء المتابعين إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة يعني فيكم تختاروا، كمان حتى على الأبليكيشن الجديد اللغة اللي انت حابي تسمع بها البرامج، وكمان في غرف كثيرة لو فتحتها حتلقى برامج كثيرة ومتنوعة. إذن أصدقائنا خليكم قريبين معنا ودايما متابعين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان إذا عايز تنزل قناتنا على الستلايت، نزلها باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة، كتير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده، وإنه ما عندنا قيمة كبيرة، أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة، لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات، الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية، ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به، وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة، لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا، وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده، وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة، حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا. واذا حابي كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش، بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي، نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك نجاة، أصل في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة؟ لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المروا بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المروا بيه. عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بي بي بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعوا الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا عزيزي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء أنت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو أنت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت

رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها؟ والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976 5639، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أقيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات اللي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثيرها أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإن أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك أنت، ولا بعدد المرات الفشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة اللي ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتوا ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو أنت كنت بتأنبة، بقدر شو كنت بسمعها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم، وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك، ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس، يلا يلا يا ناس، كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذن سمعت يا رب عنك، لكن هسه شافتك يا رب عيوني، سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت إنه سلام وأمان بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده أعزائنا المستمعين أنا بشجعك إنه، وتشجع كمان من خلال الترنيمة دي، إنه مهما كانت ظروفك صعبة، إنه مهما فشلت وقعت أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد، بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده، يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذا مستمعينا الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة، مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا، إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا، يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون، وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا، والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر، وفي الوقت يعني اللي رسل فيه ربنا رسالته لجدعون ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع، لكن كان مدسي وهو بيشتغل لأنه الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا، كيف يكون جبار بأس وهو حاسس بالخوف والضعف، وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه؟ عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل، وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو اللي نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول لا لا لا أنا ما بقدر أدوها لفلان، خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني، أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكثر مننا، وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده وفكر كده كمان عن نفسي كتير، لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه، لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا، ربنا ما كان مركز على الضعفات اللي قالها جدعون دي كلها، إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر، والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقوله أصلا ده، لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه، لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معه في كل خطوة، ده كان تشجيع ربنا لجدعون. وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي، أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض، لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابناء كوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معاه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها أنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس أنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا أنه النجاح ما دائما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا إنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني للجدعون، وكمان أكيد حتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايزة أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله اللي بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وأنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعيدة جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.
1: تعالوا نتونس نتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

مشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه. جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا من الزمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 16. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة 7:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى 3 أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليل.

0: يا سيد تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
2: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
3: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
4: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لإنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلبوا اسلبوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا. فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان،
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا، يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، سكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد سكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخد العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، ده حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. بإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد أمثال يسوع المسيح، لوقا أصحاح 8 ومتى أصحاح 13.

0: حبونا ما تنسيتنا قل أجنيتنا أجنع قبوم ولبوم جنع قب وعقلوم وعافيت ناي لبوم ونا عقلوم ونفسيتهم جن رعبنا وقدموم بتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير ونو جن الدقق بنا كتقدموم أموم وأبوهم أو لعبي حوام لتبسوا ولحل تعايروا وحل زابتوا واتبس واتفنج قار عبو من قبي التنفسيتهم والتثقتهم بنفسهم بزح أسر ودى وشنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وتعافيتنا لنفسياتهم كله للدمر كمن اللي قلنا الدقات بنا وجينا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا لنوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جينا نوش وبزح أسر حد قديم احنا لنبلو ولنودي كأم وأب قل الدقة وبابهم من بس ومن متقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا عند الريل العبي لب صبر كنت كل الأم وديو ولم بلو قلنا جنيتنا هات حساب كنا هاتي يوم بنا إنها لم بلو ولم وديو ما أسر بديبو موديو عند بينا قلنا حساب بنا وقلهم تشجيع وتحاضرات وتربية سنيت وتليا سنيت ونبرة سنيت اجن هبوم بنا اللي ليت عندي قبي لا ما عقلهم ولا لبوم قنع قبنا من اكاي فكر ومن او من اي اللي تحز سمع ولي اللي تحز قليل رأو كمن ايشو لنا ساعد دام دي ما يتبدي اكيد بتتني ايشو اللي تركبو او اللي ركبه دي ما ينترسع ومن ولا ترسع لشان ربايت بدي في جنات وشت حتى يفهم قني بلا لبنا ومننا نبراه هو ولا بلع هو لسيته منه التلبو والتنفسيته أسر لتودي إقلا قني رعي وقن حسبنا كصيغة بنفسه قلتها اللي قلو ومن فرهت ومن فجع قلت تنجي وعبايا سنيت قل لعبه من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قلنا عاد حنو بنا كلبو قلت عقبو كل كوي ولا سن من اللي بسبت كنز للي بجنا قلنا عقبنا وتربية سنيت قلنا ربنا
1: حبونا ما تنسيت كل اللي نسمنا تقامات اتمعلقنا وعلان دان تفانيكم زيني نايفينا نا اجنيت نعيش كفوقنا ربيهم وتربيتهم قلنا اسني كماكم سليهم نفسيتهم قلنا راعي وقلهم سديت لقبل مبيلو تعليم لقباء ونابرا لقباء كله قلنا حبهم وجسمهم وعقلهم كله قلنا عابي واجبنا وهتوم دي بدينا امانة سبت قبو لامانتنا اجلين حمل كبزحام اجنيت اقروز دي بشارك لتكرروا وتفشل لواتكو سدي سبتي ركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي

للبوم لكله الأدب والأخلاق ومنه اللي تفرر للبوم إجن عقب وجبنا كلبوم للبتو من كله منه اللي تفرر كلبنا عادمي اكيت وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لوداي كل سنة ولا ما أخلاق سنة وأدب سنة للبقى كمان قبي كله منه اللي تفرر لأكي وكله سنة وكوي من لبت اللي تفرر كلبوم إجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي يقبي ومن برن دي يقبي من جوا من اللي قبابه كلاما أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجب كقلود آدمي للبهم أدفى من قبي وسنيت مالا من قبل عقلنا يو لو ديا كل سنيت قبي ولا تحاقيا سنيت قبي ودا آدم لباكا من قبي نسالو لكي كل نسال من أيام لا فقر لمخزن نايو ولا من الأمزعين للبتو كاللب التلي هليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنيت بلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلبا أكا من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لك النعقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كل نيتنا ولا قصدنا سنة من قبي ولا لبنا سنة من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلقنا إيقبت من قبي إيبي كيت مال أنا من قبي كل نفقره إكايتو كل لبنا إقن عندف وقلو إقن عطري وإجبنا إندي إيقبت من قبي للبنا أكا من قبي لموديو ولا نفقره كله إكو يقبي كل فكرنا إقن عندف وقلو إقن أطهر بنا كبس عام الدام إتكدن كدن لتحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته قلبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب التلبو لهليت كل لبو من سنية قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي لا لب كل صلاح بو ندي يكون من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلع الماء معناته لبو كل لب من جوا يقل زري ويجب كل لبنا تفهم من قبل آدمي لو داي كل نظيف قبي لا لبرات عمل قبي كل لو ودي ورات عقبي ولا لبس أرا من قبي لبلس كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كل اللي بينفع من قبي لبعد لو ودي كله ينافع كل اللي بقن لندف وقل لزري ويجب كل لبنا تفهم من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لون ودي كله سر وسني لا لبكيت بتملا من قبي كل لبنا كان عقاب لبكم عقاب ولب الربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقاب من كيت يتملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كمكم سليه لبك سنة من قبي لا من سالك سنة ولا مبالس كسنه لا لبكا من قبل تبلسو ولا تحاقي كل الأكي كم لسان نقل العقب ولا بنقل العقب وجبنا كل لبنا توسر إكيد كل حساب دول لبن لا أقني باللبنا إي فالكا نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجي على لبلا سنيت ليت أقن بلسبو بنا ومن أكي مبارس إقن نتنجي وقن على وط وجبنا كبك بينا ربي قني جيس ومن من حمام كبود نايكي أدب وأكي مبالس قلنا تنجي للبناء قلنا عقب وسنيت قلنا تعلم وسنيت قلنا المد ومن أكي لمد قلنا تنجي وقلنا على وطبنا كأكي لمد تبدل العبد سيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمات ملكري وتعبى وتمكرات وتبحروب لكري من لسان لفقر هجية من لبلا لتفرر كهجية لتحاقية تمزز وراح تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجي لن بالله تأسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسالنا قنع قبنا كل لساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلو قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس

قتلي اقل لسانما لجام واحد جنيه دقلو وبحسال جنواليو وسنيت لي تجنب السبو وجبن كمبل معنات اجلي نتحاجة ولا نفع وفائدة للحيب قل قدام فائدة ونفع للحيب بقلو قل بلسبنا نفع للابو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع اجل نتحاجة وقل نيبل قلبنا كلم بلو كلو اجل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لا نفع وقلنا لا نفع وقل هدف قل نتحاجة بنا ندي يكون تمند بينا اجل نتحاجة قلبنا هجيانا اجلنا ننتف وقلنا سني واجبنا كما بيناهو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي كهجية قلال يكون لكن هجية لتمنعها تتفرر من عقل تلت تتفرر ومن لب تلت تتفرر كلبنا اقلنا أسني وقلنا عقب بنا كلبنا اقلنا عقب كم سلهما اقل أجنيت نعيش الباب مقلنا عقب كله سبت من لب للا تفررتو وجنا المش للمد للمديو كل حدوقو سبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كما نعبلعونا ستيو أدبوما أجن عقب وتعليمو أجن أسني وجبنا كبلع وسيتو ليت أي كبي إلي جينا لنفعو لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله إجل يدبو كما نسلم دي برحة جنيجيس وبقبي ربب جنة مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت جنة لوت قبي نعي برحة ونعي دحن ونعي نجاة جنة سبت سديل لتحيبانا كله منا لبنا قلنا ملا وتعليم سلي قلنا لقلنا ولا مسلني قلنا المد ومن أكيلة مد قلنا تنجي كم سلهما من كل أولافات قلنا تنجي كولف ولا مد وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للآتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولف قلنا تنجي وجبنا تند اللمد أي سنعة متنفعنا اندبينا نفسنا قلنس قلبنا وبعدان وديا عند الحاجة قلنا قنيدة قلبنا لنوديا متنفعنا عند آمرنا قنيدة يابنا عند يكون وبعدان وديا قنيدة قلبنا كما نحققا قلنا تنجي وبأصالة قنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت قنيدة وبعدان وديا قنيدة كنفسنا قلنس قل إلا سنعة لوديا متنفعني وقل قدام متنفع مسدي تايبني اندبينا نفسنا قلنا سألبنا دولي لما نابرتنا معنات وهدف وطمطم ركب وإبراي لا تمرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جايس ومعنات للهيب شكل الشقه قلت بابا ان يكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان امورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قلني بلا لبنا فلان قل ما ودايا نوص الامر حنا نوصنا نفسنا قلنا سألبنا رب سبت عقلها بيننا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت نتعلم بنا وكيت لقبت نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلم كما لينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كما سلمت العام بدين قبي هدفنا عند عمرنا ورأينا عند ركبنا وبعقلنا عند تمرحنا قلنا شكبنا عند يكون عند تحققنا وقدام وديا إيديا منا قلنا تنجبنا قدام لو ديا ليت أجلني دن دي قبي قدام قل مود دو هلو كسنيت من قدام قلنا المد وأتف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عند لمدنا بس سنيت جنيجيس ومن أكيد قلنا تنجي ندي يكون كم عور ندي جنيجيس وكم سال هباي إجنا قلد وقلنا تحاقق قلبنا كأدم عقل لها بي ربي أب عقل ندت نفع العقل لنا يو للبلوتا إجن ليدي كم سلهوما من قدام سنيت قل المد كم سلهوما قل أجنيت نعيش ندن علموهم من حقاقة قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطام لبو قل إقبا ندي يكون أكي لمد وأكي ولفتو قل نتكرو وشرك دي ملي فقرو منو دي بقل الوداقو قل نستيوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي أم بالحساب العقل ربنا بيوتو دي مكزن عندك ريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الوادك وبلمد لقيس ولما دل الحكم ولا قيدو سبت قبا بزحام الدام دي بالدنيا
ابلمد لتقيده وباكي عادت وباكي لمد كمل العادت اللي قلت فرقه قليل قدره وطلع نشبه وصورة من عيالة جبقو ودي بسكين عيالة تكرو ودي بقايدة لنبرو بزحامتو كمل اللي قايدة اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من اللي أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وهدف لبو تعليم قلنا علمهم كم سلهما من أكي لمد قلنا جيوم وجبنا يحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير ونايتم باك لوطقو شبابنا اقل ميتو تلي اكي لمد لوطقو دولنبل قدام بعدام اندستو سجاير وتم باك اندستفة دولر قوم هتوم من نوم اللمدو كا تم باك لستي مالو وعافيتو للندد بسات وقل عافيتو دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقايد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربيت قرم والسيد قرم ولباس قرم اند اللبسة وروت وجفر السيد قرم اند اتقسى عربيت قرم اند سوق سيجارة دا ستي لارو كلا قشيم هيني اللي سيجارة دا ستي عربيت قررم وسيد قررم ولباس قررم وأمور قبي دا بيلا سيجارة لمد وحري ابتعسا يفقر إلا قدام اللي قلل ده هليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل فقر منكم يقدر ونعملو لالي اندال تمني واندال حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ممني يقبي منو قد تفقر كبوتو منو والف قلت تبالح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا كب من نديد

جابي صلاح مي ده جابي صلاح بارد رب الحزية جابي و جابي خير وصل الجب خير جنس بط ومنا جابي سحتان جنس نجي و رب الحزية بجني جيس وجني دي جابي تا كرحنا نسأل حنا دي مجابي لينا جابي صلاح تلينا ما بجابي بعدت جابي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قاب يحق الأسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا تلتحيبنا قاب يحق دول انت اللي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتة لتتبال يكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب لفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه اور قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل لمزاء الحزه وثبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل صقبتو وقل فرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات عند تمثلهم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا لبوني ربيت له صلاح الهيب وقبي رب له صبت وكما رب الحزيلة قيست له صلاح لركب كنبي داود أبوه للنبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوصو صلاح قلب صح يقدر ككما رب الحزيلة قلنا ورب له حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول له نصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بزح لهم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبيا صلاح حتى يتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو ازي وقت قيرا ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اصلا ما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى منها البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك يالا خالق آيو إقل قل قاوم قلبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت الأمان سبت تسلهم ولا بس وقت كل قدام الأمان كبت يبو نفسه قل لك شاش لحد دي وده قدام كان نفسنا قل لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب.

تحبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح حيلتكم بو وقوتكم بو وحيلتنا يو ابا شواطينكم تقرد وشواطينكم طيعوا وسمعوا رينا ازي هني دي بقى امثالاتنا يو قنت حاجيتو يسوع المسيح ابا امثالات عباي معنات اب قليل هجيا وحكير هجيا للا درس بو اب اقبويتو كديب حتى بيلا جينا ربي كم سلا حرستاي حرستاي لتفررا ولا حرستاي اللي لزري لزرعيو اتقبي لزرعا ولسرير لبلعيو لسرير اتقبي سبت على سرير لقطيو وحتى يبقلت وسرو دي بلاك واتقا ولا بلاك كابل حود على ديبو ولي كابل حود اجيد اندا باقلا حري عقرو سبتي على قلو اجيد يبسا وسرو دي بقى كان سعر تمجب أشواك للزرقة وحال الأشواك اندى باقلت لحن قطو فرق لها بي قدرة مدرس قدوك للزرقة وباقلة وعد عاف لامسة بسلاسة وسسة ومئت لباقلة لبلنا كديب إلا التقبيل للزرقة هجينا يربيكم سليهو ورطة آدمي ليلة كبتة أو إن دلت كبتة أجيد شيطان لشتفة منه وسرة التبالقات لقابة إن دلت كبتة لكيا أجيد إن دلت كبتة حري مشاقل دول مزو للحدقة وفريلي تايب ديبو وشيطان لشتفة منه دي بكا لأي تاني التمدرة أشواك للزرة مشاقل ومشاكلنا الدنيا كم وزقتو لقيا ربين دلت كبتة حركم للحدقة وتمشاقلكم جبي والدنيا كم شاقلو وتحن ولجلها الركبة على كم تتحنك وتو دي بالدنيا هكم للشاقل دي بالدنيا هكم للشاقل ترينا وتمدر لصدوك لجبا لفرة وفريه أبعد عاف لهبا اللي آدمي لجي ربي للتكبت و إنجل ديما مثل لسبت ولسبت ديبو وحيوتنا عيو معنات لتركب وفريه لتركب حجينا يا رب دول نسمعه كم سأل إلا ديبا لرئيناها ليلة كبتة آدمي كم ديبا قبي لمدر لقبي لكل لك عيدة ليبست أو لتردت زرئي لي قبي ديبا لآدمي ليلة كبتاتو التاكا لأيت لتبلك كبال حد على ديبو أجيد لتبكل اللي بهالت لآدمي لكيربي أجيد ليلة كبتة وحري أجد لحدك كم سليهوتو ومشكلة دول مزو مناكم لتبرأ وتمشكلة تبكم لشاقل ودي بمقبأ شواك لزر أزري اللي لآدمي لكي رب لا لتكبت وحرم شاقلو إن شاقلتو والدنيا ومال ولا تفنات مشاقل بلا لشاقل ولا ترسعاتو وتمدر لصدوك لرئيناها اللي هي رب دي بلسبت وبللت مرح كي ربي اندى سمعناها وكتاب ربي اندى قرأناه اقل نسبة ديبو وفرقن افري ومنابرتنا معنات وحيوتنا طمطم وهدف لبا اقل تقبل.

حبونا ما تنسيت برنامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان ولو قام انتم ده نتمني برنامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله بتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وهدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا مي فعلنا اللي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا ناتحطركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهس نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نصايح من الوالدين للشباب. تعالوا نسمع ونعرف شنو هي النصايح دي.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا وكيف نحمي نفسنا من الأمراض دي وكيف نعالجها، كمان بيهتم بصحتنا النفسية وبيهتم بالغذاء الصحي المتكامل بالنسبة لنا. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن مرض ارتفاع ضغط الدم وعن مرض فشل عضلة القلب والذبحة الصدرية، والليلة كمان حنتكلم عن واحد من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وهي مرض السكتة الدماغية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن مرض السكتة الدماغية، وهو حالة بتحدث وقت ينقطع أو يقل الدم الواصل للدماغ، وده بيؤدي لحرمان أنسجة الدماغ من الأكسجين والمواد الغذائية، وبالتالي يحصل موت في جزء من خلايا الدماغ وينتج عنا حدوث كمية من الأعراض، والسبب فيها بيكون غالبا حدوث جلطة أو نزيف في بعض الشرايين المغذية للدماغ. حنتكلم عن أعراض السكتة الدماغية. من المهم أنه ننتبه لزمن بداية الأعراض لأنه مهم جدا في العلاج. من الأعراض اللي بتحصل لمريض السكتة الدماغية هي وجود مشكلة أو صعوبة في الكلام أو ارتباك وتلعثم أثناء الكلام. برضو بيحصل خدر أو شلل بالوجه ويشمل ميلان الفم لجانب واحد من الجوانب، ويظهر عند الكلام أو محاولة الابتسامة. بيحصل كمان خدر أو شلل بالأطراف كلها أو بعضها على حسب حجم الجلطة أو النزيف، في معظم الحالات بيكون في جانب واحد من الجسم. كمان بتحصل مشاكل في الرؤية في عين واحدة أو في العينين، وممكن تكون رؤية ضبابية أو رؤية مزدوجة. بيحصل صداع شديد وبصورة مفاجئة، وقد يكون مصحوب بالاستفراغ أو فقدان الوعي. كمان بيحصل فقدان للتوازن أثناء المشي. وقد تحصل الأعراض دي مهم جدا أنه نتحرك للمستشفى فورا ونحدد زمن حدوث الأعراض. أنواع السكتات الدماغية هي السكتة الدماغية نتيجة حدوث جلطة، والجلطة دي ممكن تكون جلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ أو جلطة في شريان بعيد وصلت للمخ عن طريق مجرى الدم. السكتة الدماغية برضو ممكن تحصل نتيجة وجود نزيف، وده بيحصل نتيجة تمزق الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الدماغ أو تسرب الدم منها، وده بيكون لأسباب كثيرة منها ارتفاع ضغط الدم الشديد أو الإفراط في تناول أدوية السيولة أو زيادة جرعتها أو تشوه في الأوعية الدموية أو نتيجة لحدوث حوادث مرورية. الجلطة الدماغية العابرة وده نوع من السكتة الدماغية، الأعراض فيه بتستمر لأقل من 24 ساعة، بعدها بتختفي كل الأعراض والمريض يرجع لحالته الطبيعية. الأسباب اللي بتؤدي لزيادة خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية هي ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكري وأمراض القلب زي فشل عضلة القلب واضطراب دقات القلب وأمراض الصمامات. كمان التاريخ المرضي للعائلة بيلعب دور كبير جدا في الإصابة بالسكتات الدماغية. العمر إذا كان أكثر من 55 سنة كمان بيزيد من خطر الإصابة بالجلطة. كمان الرجال عندهم نسبة أعلى للإصابة بالجلطة أكثر من النساء. زيادة الوزن وقلة النشاط البدني كمان بتلعب دور كبير جدا في الإصابة بالسكتات الدماغية. ومن أسباب السكتات الدماغية كمان شرب الكحول وتناول المخدرات زي الكوكايين وحبوب منع الحمل المحتوية على الاستروجين. أعزائنا المستمعين حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن التشخيص وطرق العلاج بالنسبة للسكتات الدماغية.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن السكتات الدماغية. حنتكلم عن طرق تشخيص السكتات الدماغية. بعد أخذ التاريخ المرضي والكشف على المريض، بنقوم بعمل فحوصات. الفحوصات دي بتشمل فحوصات قياس الدم والسكر والسيولة. ممكن كمان نعمل تصوير بالأشعة المقطعية للدماغ للكشف إذا كان السبب بالسكتة الدماغية هو نزيف ولا جلطة، وده كمان بيلعب دور كبير جدا في تحديد نوع العلاج. ممكن نعمل موجات صوتية للشرايين الموجودة في الرقبة المعروفة بالشرايين السباتية عشان نكشف إذا كان في ضيق في الشرايين دي ممكن هو يكون سبب حصول الجلطة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية للقلب أو إيكو للكشف عن وجود أمراض في صمامات القلب أو وجود جلطات داخل القلب ممكن تكون انتقلت عن طريق مجرى الدم. بالنسبة للعلاج في حالة الجلطة والوصول للمستشفى خلال 4 إلى 5 ساعات من بداية الأعراض، ممكن إعطاء أدوية

بلزابة الجلطة، وهي بتساعد في اختفاء الأعراض في حالة عدم الوصول للمستشفى في الوقت المناسب أو إذا كان في سبب بمنع إعطاء أدوية إزابة الجلطة للمريض. ممكن عمل عملية لإزابة الجلطة بالقسطرة. بعد زوال الأعراض بأسبوعين ممكن نبدأ أدوية تغليل ضغط الدم أو أدوية السيولة إذا كان المريض ما بيأخذها قبل كده. من التدخلات الثانية الممكن نعملها هي علاج ضيق الشرايين السباتية بواسطة الجراحة، وممكن في بعض الحالات تركيب دعامة بدل من الجراحة بالذات للمرضى كبار السن. أما في حالة إنه السكتة الدماغية كانت نتيجة لنزيف، بيتركز العلاج على السيطرة على النزيف، ويتم إيقاف كل الأدوية بتاعت السيولة وإعطاء أدوية لتخفيض ضغط الدم. ممكن عمل عمليات جراحية لإصلاح الأدوية الدماغية اللي حصلت فيها تشوهات. والخطوة الأخيرة من العلاج بعد انتهاء الفترة الأولى هي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. المضاعفات الممكن تحصل نتيجة للسكتة الدماغية هي الشلل الدائم أو فقدان الذاكرة أو صعوبة في التحدث أو البلع. أما بالنسبة للوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية، ده بيكون عن طريق علاج ارتفاع ضغط الدم والمتابعة المستمرة مع الطبيب، وكمان ضبط مرض السكري من خلال العلاجات والنظام الصحي. من أهم الحاجات كمان إيقاف التدخين وتقليل شرب الكحوليات وتقليل كمية الدهون في الغذاء والاعتماد على الزيوت الغير مشبعة زي زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، والحفاظ على وزن صحي وتقليل الوزن في حالة السمنة، وكمان ممارسة الرياضة. في أدوية ممكن تستخدم للتقليل من خطر الإصابة بالجلطات بيوصفها الطبيب، زي أدوية منع تكوين الجلطات زي الإسبرين وعلاج اسمه الكلوبيدوغريل، ودي أدوية بتمنع تجمع الصفائح الدموية وبالتالي بتقلل خطر الإصابة بالجلطات. في أدوية تانية لزيادة سيولات الدم زي الوارفارين، وده بيمنع تجلط الدم وبنديه للمرضى الممكن يكون عندهم اضطراب في نظام دقات القلب. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الجلطات والسكتات الدماغية. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة تانية من برنامج صحتك كنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن حجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، ونتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة الكتابية. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، ويتناولنا موضوع نور العالم وملح الأرض، وكمان تشجعنا وأخذنا التحذيرات مع بعض. وفي الحلقة دي هتكلم عن تقديم المساعدات الإنسانية. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني، وزي ما كلمتكم انه موضوع حلقتنا دي تقديم المساعدات الإنسانية. لما نيجي نقرأ في رسالة يعقوب 1:27 اللي بتقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم. دي ضرورة، ده الشيء اللي بيدفع المؤمنين وبيخليهم يعملوا محبة الله فيهم. عشان كده بيقدموا الغذاء للناس الجائعة، وبيقوموا أو بيغوموا المساكين أو بيشجعوا المساكين، وبيدافعوا عن الضعفاء بطريقة قانونية، وبيساعدوا الناس اللي بيمروا بالكوارث من فيضانات وزلازل وأمراض وحروب. محبة الله فينا بيخلينا نقدم التشجيع وتجديد الناس اللي بيواجههم الاضطهاد بسبب إيمانهم بالمسيح. كثير ما قدمت كنائس الغرب التعليم والخدمات الطبية في بلدان العالم الثالث، حتى حكومات الدول دي تعلمت أهمية التعليم وبقت تعمل نفس الشيء. ودي حاجة جميلة للكنيسة أن تواصل العمل ده في المناطق اللي لسه محتاجة للمساعدات الإنسانية. لو نحن نظرنا للعالم بنلقى عددنا بسيط وما كافي. عدد سكان العالم قاعد بيزيد بمعدل 90 مليون نسمة سنويا، وممكن الغذاء ما يكفي سكان الأرض. فلو كارثة هتقع في مكان ما، دي هيكون ما في مفر لمجاعة عامة. بنلاحظ أحيانا الدول الغنية دائرة تحمي مصالحها الاقتصادية وما بتهمه تدمير مصالح الدول الصغيرة حتى لو فترة طويلة. والأمراض بنلاحظ تتواصل زي الإيدز والأبولا وكثير من الأمراض، وكمان تلوث البيئة واستنزاف الصحة البشرية في دول العالم الثالث. طيب ده شنو ممكن نحن المؤمنين بنقدر نعمله؟ يا أخوي وإنت بتسمعني أشجعك، خلونا نصلي عشان ربنا يقدر يدي حكمة لمنظمات الإقاصة المسيحية ويقوموا يستخدموا الأموال بطريقة كويس. وكمان خلونا نصلي ربنا يرشد المؤمنين يقدروا كيف يدوا بسخاء. المطلوب ما بس دايما الغذاء أو القروش، لأنه بعض المرات الاحتياجات بتكون تدريب غادة روحانيين ونامين في كلمة الرب. خلينا نسمع ترنيمة مع بعض وبعدك نجي ونواصل.

رجعنا تاني مع بعض أحبائي، وخلونا أبدأ بكلام قاله واحد اسمه أندرو. أخونا أندرو ده قال كده: دي حقيقة صورة يسوع واقف في الباب وبيضرب في الباب، ده بنلقاه في رؤيا يوحنا 23. قال كده: في الكنيسة في ناس قلوبهم مقفولة وما دارين يفتحوا الباب عشان يقدموا الرحمة والمحبة العملية، وده اللي بيخلي يسوع يكون واقف في الباب وبيضرب عشان يدخل. ولما يسوع يدخل بيخلي المؤمن يقدم المحبة العملية. في سنة 1998 إلى 1999 في منظمة قدمت اسمها Open Doors، وده لأول مرة في تاريخه عدد كبير من أطنان المعونة للمسيحيين في السودان، وده بسبب إنه المؤمنين كانوا ضعاف جسديا لدرجة إنهم ما كانوا قادرين يركزوا في برنامج التدريب، ولدرجة في بعض منهم لما كلفوهم يوصلوا المساعدات ما دخلوها في المناطق، ما إنه المشروع كان باسم مشروع المحبة والرأفة، لكن في كنس أنانين ما حب إنه يوصلوا المساعدات في المناطق دي، وده شيء ما كويس إنه إحنا مؤمنين نميز ونفرق. خلينا نتعلم الطريقة الكتابية الصحيح كيف إنه نقدم المحبة للآخرين وبدون تميز وبدون فرز. من الملاحظ إنه المحبة هي أول ثمرة بالروح القدس في دخول الناس المؤمنين المنقادين بالروح. واحد قال إنه المبالغة الوحيد في الحياة المسيحية هي فيض المحبة، زي ما كورنثوس الأولى 13 بيقدم وصف للمعنى الحقيقي للمحبة وكيف بيقدم. قال كده في كورنثوس: إن كنت أتكلم بلسان الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن، وإن كانت لي نبوءة وعالم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تكبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتدي ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أحبائي، مهم جدا إنه نتعلم كلمة الله ونطبقها لحياتنا، وعشان ما إنه ما يكون مجرد كلمات وبدون فعل. في ناس كثيرة أغنياء ما عندهم محبة ولكن بيقدموا مساعدات. ما ممكن أنت بتقول أنت بتحب ربنا، ما ممكن أنت بتقول أنت بتعرف ربنا وما بتقدم. لو أنت بتحب ربنا وفي محبة حقيقية، ما في واحد بيحب وبدون ما يقدم. المحبة دائما هي بتعطي، المحبة دائما هي بتضحي، المحبة دائما هي بتقدم وبتطلب وبتتمنى أفضل للآخرين. وافتكر دي صفة أو دي واحدة من الثمار الروح القدس إنه الله وضعه فينا، إنه نكون ثمرة بيقدم، ثمرة بيضحي. يا ريت إنه الله يملأنا بثماره، ودائما نكون إحنا بنقدم بمحبة بطريقة عملية وليس بالكلام. خلونا نكون في صلاة مع بعض. أبونا الطيب، أب ربنا يسوع المسيح، نحن بنصلي طالبين منك أن تملانا بحبك الكبير حتى نحن نقدر نحب كل الناس ونقدم لهم المساعدات بدون شروط ولا بالمثل ولا نطلب شيء بالمقابل. آمين. أعزائي المستمعين، شكرا كثير لحسن الاستماع. إلى أن نلتقيكم في الحلقات القادمة بإذن الرب، ليت الرب يقدرنا نعمل الواجب الصح مع كل الناس بدون فرز، وإلى اللقاء.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية.

تفقده. فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والود والمحبة لكل زول بتابعنا وبسمعنا. إذا كنتوا قريبين مننا ولا بعيدين، في بيوتكم ولا في مواقع شغلكم، في أسفاركم ولا في غربتكم، بنرسل لكم تحايا مليانة شوق وحنين لكل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك أهلا ومرحبك وأجمل مساء عليك، ودي دعوة من القلب عشان تجي وتتمع معانا في أمسية جميلة ويعني ممتعة جدا جدا، حنتابع فيها موضوع شيق، وكمان بوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. بس انت افتح الراديو وخليك مستنينا واسمعنا، ما تمشي بعيد، خليك قريب. وكمان إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565359. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976565359. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بكم وحباب جيتكم وطلتكم، بستنى مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. ترانيم مختلفة ومرنمين كمان مختلفين ولونية، بتاعت موسيقى سودانية من مختلف يعني بقاع بلدنا الغالية السودان، بموسيقانا الجميلة اللي قاعدين نحبها. عشان كده دعوة لكم، تعالوا قريبين عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن أولى ترانيمنا المشي نستمع لها ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نستمع لها.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض. أيوب الفياض يعني من المرنمين الدمهم خفيف، يعني تحس كده إنك كل ما تسمع لترانيم وعايز تسمع المزيد من الترانيم، وخاصة في الحفلات التسبيحية بتاعته. هو زول يعني عنده حضور في المسرح كده وعنده جمهور كبير، يعني بحب دائما وين مقيمة الحفلة بتاعت الحفلة التسبيحية لأيوب الفياض الناس وجدت بكميات كبيرة جدا جدا. عشان كده بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تدخل على صفحتنا وكمان تتابع كل الترانيم الروحية الموجودة عندنا. وإذا حاب تطلب أي ترنيمة تسمعها حبابك وكمان حباب يعني طلباتك أكيد حتكون أوامر عندنا. إذا راسلنا وقل لنا على رقم الواتساب 00357976 5635. وحتى انتو كمان اللي بتسمعون على الساتلايت حبابكم وحباب كل مقترحاتكم واسئلتكم. اذا مستمعينا من اول وجديد برحب بكل زول جو انضم لنا في اللحظه دي، بنقول له اهلا ومرحبا بك جيت في الوقت المناسب. اذا ترنيمتنا الجايه مع شيخ الترنيمه السودانيه، واكيد لما نقول شيخ الترنيمه السودانيه طبعا هو معروف بالشيخ إزبون. اذا تعالوا مع بعض نستمع للمرنم إزبون صامويل في ترنيمه جميله جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها عشان تكونوا قاعدين تسمعوها، وبراكم تكتبوا لي العنوان، واذا عجبتكم حابين تسمعوها مره ثانيه برضو قولوا لي وانا اكيد حنزلها لكم. اذا تعالوا بكل حب نستمع للترنيمه ونرجع نواصل.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول مستنينا وبكل زول مستمتع بالأمسية دي معانا. وكمان أنا استمتعت جدا جدا لما استمعت للمرنم إيزبون صامويل. يا سلام على الكلمات الجميلة ويا سلام على الألحان الرائعة ويا سلام على الشيخ إيزبون. بنصلي يا شيخ إيزبون إنه ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وتكون بتقدم للترنيمة السودانية كل ما هو جديد يا رب. واحدة من الأبيات اللي عجبتني بيقول: الحياة أحلى بك يا ربي، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختار لي، عنده لي خطة وربنا عنده لي مسحة. كيف الحياة ما تكون أحلى في المسيح إذا هو اللي بيباركنا وإذا هو اللي بيجدد حياتنا دائما، حتى لو نحن كبرنا وحتى لو إحنا عجزنا، لكن وعدوا لنا إنه بيجدد قوانا حتى لو خارت بيجددها وترجع زي النسر. يا سلام، شكرا لكل زول استمع لنا وشكرا لكل زول قاعد موجود معانا هسه على الصفحة. نادي أصحابك وكمان تاقي جيرانك، تعالوا نتلموا مع بعض في حوشنا الكبير عشان ما نستمتع بأمسية جميلة وكمان نتبارك من خلال الترانيم الروحية وموضوع حلقتنا الليلة. إذن عزيزنا المستمعين، في حلقتنا الليلة ماشيين نسمع أو نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. كثير ما سمعنا عن المحبة، لكن هل المحبة دي نحن قاعدين نعيشها في حياتنا اليومية بالفعل؟ هل المحبة مجرد كلام جميل ومشاعر حلوة، ولا هي أفعال ومواقف بنمارسها كل يوم مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا وحتى الناس اللي بنتعامل معاهم؟ يعني أكيد الحاجات دي ما قاعد تكون بالصدفة. كده تعالوا معاي كده في الدقائق الجاية دي نتأمل سوا في معنى المحبة العملية وكيف ممكن تغير حياتنا وعلاقتنا مع الناس التانيين. وانت كمان ممكن تكتب لي وتقول لي انه يعني كيف المحبة اللي انت يعني اظهرتها لأي زول، كان اذا كان قريبك، صاحبك، صديقك، زميلك، كيف غيرت من خلال يعني تعاملك معه، سلوكك كيف هو اتغير، يعني كيف هو قدر يبادلك المحبة دي. اكيد عندك تجارب كثيرة، فانا حابة انك في الأمسية دي تشاركني تجربتك وكمان تقول لي يعني واحدة من القصص او المواقف الجميلة اللي مرت بيك في حياتك اليومية. المحبة الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتظهر في الكلام وبس، لكن حتى في الأفعال الصغيرة ممكن تظهر اللي بنعملها خلال حياتنا. مثلا تجيب لي أختك كوباية شاي ودي واحدة من الحاجات، يعني طبعا ممكن الشباب بيكونوا ما بحبوها ولا الأخوان، لكن أنا بقول لك بالمناسبة ده فعل محبة وهو فعل بسيط جدا جدا. ممكن تودي كوباية موية للوالد، يا سلام، حتى لو هو ما طلبها لكن ده فعل محبة. ممكن تساعد زول بسيط في الشارع عايز يعدي الشارع، ده فعل محبة. ممكن طفل متشرد يعني ساعدته بلقمة، برضو دي ده فعل بيدعم محبة. إذن عزانا أفعال كثيرة ممكن إحنا نعملها وممكن إحنا حنتكلم فيها لاحقا في حلقتنا الليلة، لكن أنا يعني بجد مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معاي في إنه هل أن إحنا فعلا بنمارس المحبة في حياتنا اليومية؟ أكيد ده سؤال أنا بخليه لك على بال ما نطلع الفاصل ونرجع نواصل. دايرة ألقى يعني تفاعل كبير كده وكثير منكم، نتكلم كده ونتفضفض مع بعض، نتكلم من القلب للقلب ونشوف فعل المحبة في حياتنا وأهميته كمان. إذن أصدقائنا تعالوا مع بعض نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة والرائعة جدا جدا. ما حقول لكم المرنم ولا حقول لكم عنوان الترنيمة، لكن خلوكم معانا تابعونا وأسمعونا. إذن نستمع.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يا سلام يا شباب، بيك جمال ده بجد أداء جميل ورائع جدا جدا، كلمات مريحة ومطمنة، يعني بجد الكاتب الترنيمة كتبها من كل قلبه، وأداء النتج هو ناتج من اختبار حقيقي مع ربنا، بيقول جد بأمانة وجد ليسوع أتضرع، سبت العناد أنا وجيت أبكي وكمان أركع، وسمعت صوت بيقول يا ابني أنا فاديك دايرك تكون جنبي بحناني تتمتع، كم من سلام لقيت أنا منه ما برجع، بدي عمري معاه بحنانه أتمتع، أنا جنبه ما قاسيت محنة ولا برجع. ونحن في زمن صعب جدا جدا بنفتش فيه عن سلام، عن راحة، عن طمأنينة، عن محبة حقيقية، أكيد بنكون تايهين وسط كل ده، لكن بديك بشارة جميلة في الأمسية دي، إنه الحاجات دي كلها أنت حتلقاها في شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عزيزي المستمع، تعال معانا أفتح الراديو كل يوم مساء من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان، وأكيد حتستمتع معانا برحلة جميلة جدا جدا بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، نستمع فيه لترانيم وكمان موضوع مختلف. موضوعنا الليلة اللي اتكلمنا فيه عن المحبة العملية طبعا في حياتنا اليومية، واحدة كمان من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها وبتبين فعلا المحبة في حياتنا التسامح. التسامح لأنه يعني ما في زول ممكن يكون كامل، كلنا ممكن نغلط، لكن لما نسامح بعض ونحاول نفهم بعض بنكون بنمارس المحبة بصورة حقيقية. ومن أهم صور المحبة العملية إننا نهتم بالآخرين ونشعر بهم. مرات زول بيكون محتاج لكلمة تشجيع، أو يعني زول بيكون عايز طبطبة، زول عايز من وقتنا حتى ولو دقائق 5 دقائق نسمع له ونديه مثلا نصيحة، زول واقع في محنة محتاج زول يعني يشجعه ويرفعه. دي كلها حاجات بتفرق مع الناس التانيين كتير جدا جدا، يعني ودي بتوري فعلا محبتنا الحقيقية. وكمان عايز أقول لك إنه في حياتنا اليومية بنقابل ناس كتار، يعني منهم يكونوا قريبين لنا ومنهم ممكن كمان يكونوا غرباء، ممكن يكونوا زملاء، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يكونوا جيران، ممكن يكونوا أهلنا. مرات بنلقى فرصة إننا يعني نساعد زول يمكن كبير في السن زي ما قلت لكم في الأول، أو نزور كمان مريض، والمستشفيات دي الأيامات دي زي ما أنتوا عارفين الحالة الاستثنائية اللي بتمر بها بلدنا السودان، بقدر شنو في مرضى كثيرين في المستشفيات، يمكن في ناس ما عندهم أهل، يعني ظروف الحرب أهلهم بيكونوا في محلات تانية، لكن هم راكدين في المستشفى ودين محتاجين مننا فعل محبة حقيقي، نمشي لهم زيارة حتى ولو مرة في الأسبوع أو مرة يعني من وقت للتاني، نشيل معانا ولو حاجة بسيطة. يا أخي خليك حتى لو ما قدرت تشيل حاجة معك في يدك زوره، قل له ربنا بيشفيك. الدعوة دي جميلة جدا جدا، وهو لو عنده إيمان حقيقي في قلبه أكيد ربنا حيشفيه، وإنت دي مهمتك إنك تخلي الإيمان ده موجود في قلبه في حياته إنه فعلا حينال الشفاء. إذا مستمعينا مشينا يعني بجد في جزئية جميلة شديد وحلوة، واستنيت منكم كمان إنكم تراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي أفعال المحبة اليومية اللي إحنا ممكن محتاجين لها في حياتنا ممكن تكون شنو. مستنية منكم تفاعلكم، وكمان أطمع أكتر، مستنية منكم كمان يعني تراسلوني وتقولوا لي وتشاركوني. أنا ما عايز أتكلم براي، لكن أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563539، نتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع أمسيتنا الليلة. تعالوا مع بعض ناخدكم كده في فاصل قصير، نطلع ونستمع ترنيمة للمرنم سمعان أندو، ترنيمة جميلة ورائعة، تعالوا مع بعض نستمع لكلماتها ونتبارك من خلالها.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم سمعان، بجد أسعدتنا جدا يا سمعان أندو بالترنيمة الجميلة دي والكلمات الرائعة والأداء قمة في الروعة يا سمعان أندو، ربنا يباركك والمزيد المزيد من يعني الكتابات الجميلة والألحان الرائعة في الترنيمة السودانية، وربنا يبارك كل الفرق إذا كان أفراد ولا مجموعات، ربنا يبارككم وتكونوا فعلا منارة حقيقية في السودان. إذا مستمعين الأعزاء رجعنا لموضوع حلقتنا الليلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيه، وهو كيف يعني أمارس المحبة في حياتي اليومية. وقلنا لما نحن نمارس المحبة دي ونظهرها كمان للناس التانيين، يعني المقابل بيكون إننا بنلقى معاملة طيبة كمان من الناس التانيين، بنحس بالفرق الكبير اللي بتعمل المحبة. عشان كده المحبة العملية زي النور، كل ما انتشرت خلت المجتمع أجمل وأدفى. الكتاب المقدس بيعلمنا إن المحبة ما مجرد كلام، لكن كمان في جانب عمل وكمان سلوك. يعني بيقول لا نحب الكلام واللسان فقط، بل بالعمل والحق. وكمان السيد المسيح كتب أمثال يعني عظيمة جدا جدا، أو قال أمثال، قصدي قدم أمثال عظيمة جدا جدا للمحبة العملية. فكان بيساعد المحتاجين ويعزي المتألمين ويهتم بالناس يعني كانوا موجودين من حوله، ويشفي الناس المرضى. وكمان يعني بجد كان حتى المحتاج هو كان موجود عشانه. وهو دعانا إننا نحب بعضنا البعض. ولأنه ليه نحب بعضنا البعض؟ لأنه هو أحبانا أولا. عشان كده زي ما قلت لكم، إحنا محتاجين في حياتنا اليومية نمارس أفعال ولو بسيطة من المحبة. زي ما قلت لكم، زيارة مريض بتفرق يا جماعة، وكمان مساعدة مسن برضو بتفرق معاه جدا جدا. وأكيد لما تقدم الخير بدون انتظار مقابل، يعني ما نعمل ده عشان إحنا مستنين حاجة، لكن نعمله كأننا بنعمله للرب. وأكيد لما نعمله بتنعكس محبة الله في تعاملاتنا اليومية. إذن مستمعينا، أكيد مهم جدا جدا إننا نمارس حتى ولو أشياء بسيطة جدا جدا خلال يومنا، وأكيد حتفرق معك وحتفرق مع الآخرين، وحتشوف بركة ربنا في حياتك. إذن تعالوا تاني نسمع ترنيمة، وأنا زي ما وعدتكم الليلة بأمانة جهزت لكم ترانيم جميلة جدا جدا. كل الترانيم حلوة طبعا، ما فيها أي شك، لكن الباقة اللي اخترتها لكم الليلة عشان كل زول ينادي يعني صاحبه، ينادي زميله، ينادي قريبه، ينادي يعني ناس البيت إنهم يجوا يستمتعوا كمان معانا بالترانيم الروحية دي. إذن عزائنا تعالوا مع بعض مع المرنم بابل الكوش. يا سلام، بابل من المرنمين المحبوبين جدا جدا كده. تعالوا نسمع له في واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة. نستمع للمرنم باب الكوش.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا ولكل زول جانا هسه، بنقول لك ما تأخرت، يمكن جيت في الزمن المناسب حتى لو فاتك الكثير. أكيد في الختام في حاجات كثيرة وجميلة ومفيدة ممكن تسمعها معانا، لكن بس بقول لك المرة الجاية لو بدرت بدري شوية حتكون يعني بنستمتع مع بعض بحلقة جميلة ورائعة. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وكل الناس اللي بتتابعنا، إذا أنت بتتابعنا وحب تنزل قناتنا على الساتلايت ممكن

تنزلها بتفتشها باسم راديو سمر سودان وحتلاقينا على النايل سات. إذا مرحب بكل زول استمتع بالسماع للترانيم الروحية. موضوعنا أعزائنا المستمعين الناس اللي جونا هسا بنتكلم عن المحبة وكيف نحن نظهرها من خلال أعمال بسيطة في حياتنا اليومية. حابة كده يعني مع المستمعين اللي شاركونا في إنه نوري يعني كم خطوة كده نحن عادي ممكن نعملها في حياتنا اليومية أو بنكون بنعملها وإحنا ما حاسين بها، وأنا بشجعك بإنك تكون بتستمر فيها لأنه ربنا حيباركك فيها بركة كبيرة جدا جدا. واحدة من الأشياء البسيطة اللي بتظهر المحبة العملية في حياتنا اليومية ممكن يعني تكون أحيانا في أفعال صغيرة زي ما قلت لك، لكن أثرها ممكن يكون كبير جدا جدا. الابتسامة في وجه الناس حاجة بسيطة يا جماعة، ليه احنا دايما بنكون مكشرين بنكون زعلانين وما عارفين نفس احنا زعلانين من شنو؟ فاحنا لازم يعني أهم حاجة الابتسامة البسيطة لما زول يلاقيك حتى لو سلم عليك رد عليه بابتسامة بسيطة وجميلة وده حتفرق معه جدا. كمان خلونا نسأل عن زول يعني كان غايب أو كان عيان. ناس كثيرة بتكون غايبة عننا فترات طويلة شديد وما بنكون عارفين أخبارهم، احتمال كان يكون عيان. عشان كده يعني مهم جدا إننا نسأل عن الناس اللي بيغيبوا عننا فترة طويلة، نسأل عن حالهم وأحوالهم، ويعني حتى إذا كان مرضى نتمنى لهم الشفاء وإنه ربنا يمد إيده ويشفيهم. كمان خلونا نكون يعني مستمعين جيدين، ندي يعني آذاننا للزول اللي عنده مشكلة، نسمع عليه ونخفف عنه، لأنه الكتاب المقدس بيقول شنو؟ نحمل أثقال بعضنا البعض. كمان محتاجين لو نشجع زول هو يعني محبط ممكن برضو نديه كلمات تشجيعية أو نديه وصايا كده جميلة تقدر تساعده خلال يومه وتزليه الإحباط وكمان الضغط اللي هو فيه. وأهم حاجة ممكن إحنا ما كلنا قاعدين نعملها حاجة بسيطة، نشكر الناس ونقدرهم على مجهوداتهم اللي هم بيقوموا بيها عشاننا. يعني زول لو جاب لك حاجة بسيطة لازم تشكره، لو قام بأبسط الأفعال قل له شكرا. كلمة شكرا دي يا جماعة بجد بتفتح أبواب كبيرة جدا جدا، هي صغيرة في يعني نطقها وكتابتها لكن يعني المردود منها كبير جدا جدا. فعشان كده لازم نتعلم نقول شكرا للناس ونقدر كمان مجهودهم اللي هم بقوموا به عشاننا. وكمان عايزين نعمل شنو؟ نقدم مساعدة بدون ما الناس يطلبوها مننا. وده طبعا بقينا في عصر انه يا اخي هو الزول ده ما قال لي انا محتاج اساعده لشنو؟ لا، أن إحنا خلونا نشوف مرات في ناس ما بيقدروا يعبروا، في ناس ما بيقدروا يتكلموا عن الحاجة اللي هم محتاجين لها، فإحنا محتاجين يكون عندنا إحساس بالناس ديل. فلان عرفته هو ما بيتكلم ما بيعبر، خلينا أنا أمشي أساعده في المصيبة بتاعته اللي هو ماربيها وأقدم له المساعدة المطلوبة في إني أنا أقدمه له. وكمان أهم حاجة مستمعين الأعزاء محتاجين لها إن نحترم مشاعر الآخرين وما نقلل منها. يعني زول لو زعلان أو زهجان أو مضايق أو مر بأي ضيقة ما نقلل من ده، يا أخي ما كلنا مرينا بالحاجة دي، ده شيء طبيعي جدا وعادي. يعني أنت حساس زيادة من اللزوم ولا شنو؟ يعني ما خلاص الموضوع ده بسيط وحيعدي؟ لا، إحساس بيفرق من زول للتاني، حتى قوة التحمل للمشاكل بتفرق من شخص لآخر. عشان كده محتاجين نحترم مشاعر الزول، إذا كان هو تعبان زعلان غضبان نحترم مشاعره وكمان نخد حدود لتعاملنا، خاصة في يعني موضوع الإحساس والتقدير المشاعر ده. أول حاجة كمان أو تاني حاجة محتاجين إنه نحن نعملها إنه نفسح مجال للآخرين عشان هم يعني نتعامل معهم بلطف. مرات إحنا ذاتنا بنكون المشكلة محتاجين للناس تعاملنا بلطف، في حين إنه إحنا ما قاعدين نتعامل معهم بلطف. طيب كيف هنقدر نعمل ده؟ إحنا لازم نبادل الآخر بالتعامل اللطيف، بالكلمات البسيطة فيها لطافة، بالتالي هو أوتوماتيكلي كده حيبادلنا بنفس السلوك بنفس الأسلوب بنفس اللطافة والمحبة. فعشان كده الحاجة اللي أنت بتطلبها أنت أديها في الأول عشان تقدر تستمتع بها لما تأخذها. أعزائنا المستمعين بجد موضوع جميل جدا جدا، وشاكرة جدا لتفاعلكم لوجودكم معانا وكمان يعني لاستماعكم للترانيم الروحية. واحد من المرنمين المحبوبين جدا جدا جورج الجرافي،
ملقب بالجرافي، وأنا مبارح قلت لكم هو ملقب بالجرافي ليه؟ لأنه طبعا أكيد ساكن من سكان الجريف، ويعني من الشباب الجميلين جدا جدا قدموا كثير للترنيمة السودانية، ومن الشباب الملتزمين بالحياة الروحية والكنسية، وأكيد أظهروا يعني محبتهم من خلال عطائهم الغير محدود للترنيمة السودانية. إذن تعالوا وشوفوا قدر شنو الناس لما يكون مشهود لهم بأعمالهم قدر شنو حاجة جميلة ولطيفة، فإحنا محتاجين كمان نكون كده. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي في ترنيمة بعنوان منو مثلك. فالحبي طبعا يعني يسمع ويعيد الترنيمة دي ممكن يدخل على صفحتنا ويسمعها مرة تانية. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: شفتوا لما قلت لكم جورج الجرافي شاب جميل حتى في كتاباته، لأنه فيها اختبار فعلي، عشان كده يعني كتب كلمات جميلة جدا جدا بيعبر فيها وبيسأل منو مثلك دايما قليب وحنون، منو مثلك

يعني الابن الضال كيف أبوه كان راجي وفي الباب وكل يوم بيعاين وبيشوف وبيفتش وبيرجع، ولما شاف ولده جاي عليه جرى عليه وحضنه برغم يعني قذارته ورغم فعله كان ما جميل مع أبوه، لكن أبوه ما عاين لكل ده، بالعكس عاين لشوقه وعاين لأنه ده ابنه اللي كان يعني ضال فوجد. عشان كده جورج بيذكرنا بيده منو مثل ربنا دايما حنون، قال منو المثلك دايما سراج دربي في وادي الموت بلقاه سار جنبي، يا سلام بيحميني درع قلبي بأمني يزيح خوفي. إذن عزائنا دي الكلمات المطمنة اللي نحن دايما بنحتاج لها في أمسيات زي كده، وعشان كده بشجعكم إنكم تكونوا معانا وتتلاقوا معانا في كل يوم في ساعة سمر من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان على راديو سمر، وكمان بشجعكم تدخل على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج اللي ممكن تكون على الصفحة، إذا كان فيديوهات بودكاست أو حتى لايف صباح بلدنا مع ضيوف مختلفين ومقدمين مختلفين. وما تنسوا كمان تدخل على الابليكيشن الجديد، يا سلام حتلاقوا يعني طريقة جميلة وسهلة جدا جدا ممكن تستمعوا بها للبرامج وحتى كمان للغة اللي انت حابة تسمع بها البرامج. سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبصحبتكم في الأمسية دي، وعايز أذكرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه المحبة ما بالضرورة تكون هدية غالية أو عمل كبير، لكن ممكن تكون رسالة اطمئنان أو زيارة قصيرة أو كلمة طيبة ممكن تجي في وقتها. ومن الناحية الروحية المحبة العملية بتبدأ من القلب وبعد ذاك بتظهر في التصرفات اليومية، زي ما قال الكتاب المقدس لا نحب الكلام واللسان فقط بل بالعمل والحق، فكل موقف بسيط بنقدم فيه خير أو اهتمام أو رحمة هو تعبير حقيقي عن المحبة. سعدت بوجودي معاكم، أنا إيناس إسماعيل، وكمان تقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى جديد اللقاء.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرا بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

من 1 to 26 لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه وده اللي بياخد موسى للجنب وده اللي عنده مشكلة عائلية وده اللي عنده مشكلة في الأكل وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دين الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله موسى يعني كليم الله فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني. فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع في أزمة يا موسى أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف ناس داخلة ناس طالعة ناس داخلة ناس طالعة ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله قدم أنت الدعاوي إلى الله أرفع لربنا صلي لأجل الشعب وعلم أنت الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله أنت تعلم الفرائض أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة أمناء مبغضين للرشوة وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات فيقدون للشعب كل حين ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده ولكن مع كل

جيل، وما كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في ازمه حقيقه ويعالجوا هذه الازمه. وده الدور بتاعنا، وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وازمه بتاعته القياديه. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر، وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدري كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من شعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم من هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوز الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوز الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوز علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين. نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر. فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنضح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.